شطاري سرمايا فرس كل يندي بالفير دبارة بحر أزا شلابك تنم

بوري تما بالبل جسر دارة ورخوان ضابق ومجول بن بخوة كان روجن دي دجوان إيلو لما فرمانا لس

0: صباح الخير رجا وباش بقى جهداري نقارتا هون لكي دا كيبن بيلانوتو نه نقطة بين جهي فيديكن صباحا كا جش هيز بقى جش چالاكي بقى جش آرامي بقى جو هر خيز ببا بخوشي بمرادي وي وتشتيقو هندو خوازن لغوري دلي واو هر وهاجي دا قرتي بقى بسر كفتنا صباحا بخير بقى دورين
1: صباحا بخير بقى دلدا وصباحا حمو جهداري نقارتا بخير وخوشي بقى

0: دورين تجي تفجرك بيك ولجي خنمين تاخد اي اخر ابو ترون شتي مام تشاوا بك نزمن سكن يا فيا زمن دمش ورو دم دمش براستي ودرباست بايروج فاي وقت قلت بين شمي داويا حفطيه اجا داويا حفطيه جولو تمي طيبت من ديك ويه يا براستي هجر جفاتا مالي با جفاتا مال باتي با جبر قصبه بهم فدان امر ابسر بستي اجا ايمز دمين مرجع بين شمي تمي ايفاري خوامتي يعني الكيدا كيبم على اساس اسكومي جمعاك هي وجفاتك هي تمز حسم تعبان او تعبا اني قشيت كفاوي ايفارا بين شمي جاز احمدتره لجوجي انا كافي فتره هناك الي كارا ميناكيرو دانس بها بستونها ايفارا دبا حيج دا عور صافيه عزمان صافيه دبا ملو باش كاري خبكن وام دميجي ببينن جو تيرا مدكا جو ايفاري هناك ام بهنا خدرخن شخص بيني هناك بلاينجر ما هي دات كافيني جا سبب بستو حيشته دي ساولو جو صافيه برنكه كي گشتي لي گومانا پشكم باران يجي هي سبب
1: ديار سبب جو گلكي خوش بو وقت گو تابا حمو حفتي دروجا بين شمان دكم دب ايكو پلان كري كو ايرو سهرب كو بمين حيا بري سبه كو روجا اني با وضين چافي وان دب ساعات يزدان ملول دب تي هو كمريش كالوان تي كنت كبن بين كاخذ سري ايفاري ده اجهرت گو سبج احتمال اولو پشكم باران هي دنافا روجا ايرو او اگر احتمال باران سبب بلام روجا خور دست بي بكن حمو طاقتي خو تخنا في روجا وسبها زرابن روجا خو استغلال بكن بريكو روج هرا آفا إجار كان بري خبدنا أحمد وسترانك خوش قهدار بكن.

دل دهر شيف دريش دبن راستيجي وكومبون وجفاتا مال باطان وبتايبت روجا إني وبينش ما عنده زيادة ترتشد بإيجا تشتك دفان كومبون هذا تشد بعلاقة يخوان نش تلفزيوني هي ونش تليفونا هي

0: هي قالوا قلت يعني انه جاي اخباري حمو حفتي دوان كلي انداويا روجيتي غوتن اجا اخو شيء هر دم يقدم مال باطي ده هي يعني حمو اخباري هالكسي جمهيد
1: بي اريد دراسه ركيه
0: تبهيست بي اريا تشي بويا ار فلان كسو تشو درفا فلان كسو فغاريا نظام كي خطبي نظام كي زوجي نظام كي مال اخو فغوهس نقلي يعني تبج افكس شوا فاتش تناقشتي كوم ديك تشكي دري غايه تاتو راديو يتو اخبار تو تشي راستك تشتكي ولا جمهوجي هي
1: الجمه قشا هي او مروفايات نارولو حر معلومات كهين جرنا عم دي بيجين هين تشينا بوي معلومة لجموان كساية قال لك إجاب راستي كيف عم جولو ارتيقو مرو يعني أقاهيان ناس بك نببا أو رنجي أو نخوش إيقو مرو إجاب حساها بدو بك برنجي كينا نورمال ليدا ما قولو أقاهي هبن كيف عم جنفشي نور جيتي أزمان ناس بكم كي كي خوست كي كيكر چبو تفكيره وان چاوايه دوري
0: كيهات
1: كيه چخوند از دخوازم براستي نفشينو امر ويمه انيزي كيمه جارنان هگر از درم دعوتك شاهيه كيم از دبيجم كاهون كينه از وناس ناكم هنزار ويكينه از دخوازم از بيتر ولو طلاع مهبه از دبيجم افجي بشا كلوش چانده يغتا ناس بكه بي تفكيرو رامانا افكسي بدو تا دي چاوايه چلويه جيان چاوا دمشه نتاني تا وقتا خو قدان دو تبسكنه نا كيف عمتيقو استمي ناس بكم چل دو مجي دبه
0: مطلع بالسر حمو تشتاني جا قداري مجمرة بيجن جماد مالباتي داجي كسكي هاي حمو أخبار الجموية وهرد مال دارو نشتي جهات شنو هاتني ويشي قالك جاران كيمان

0: بحساب بين شمي ورونشتني كير ولا هف أو لا هفرونشتني أو تجمعات وجبات يقول تشيد بن تشتكي دي ترجي هي دما قود بعد دما ما تشا هجر هجر كأس بيش قا بيجومان حركس بي مجولة لأف أي أمم أوروبي وأي صالانة ومماتشن هني جريداي خلكنا بتعبت بشي خورطة يزاروكا لدفرا ما جلكي جريداي وان ماتشانة نخاصم جو لستك وان هني يعني دبشن لجمع هن هني رونالدو وهن هني ميسي حسم إيه ميسي بورترن وجا تعاجز دبين شو زحمتية دبين انضم هجر ماتشا كيبسرنا كمان ل إيرودرو هاتي قبل أفكرن أو تشتي حري نخوش لوش لو ما محمد صالح عاجز بومتيدا درنت خصت أوروجا إيدر باس بوي جو خياي ميسي خاطر خصتيا أو لستكفاني أرجنتيني كو كليكك بستو يك صال اختصار كر وتيدا جود جو أو ديروكو أو سركفتن نما دما جوي خاطر خوست أو مسيريا جودا قرتي بو بقولان بسركفتنا ببطوليان ببير آنينان برياد دروجان بداوي بو
1: هل بات خاطر خستنا ويدل دان نتنج استاديوم وملعبان بو أراسي خاطر خستنا بإيش بوش بقالك ميسي بمرابو دزاروك تيا مدى دجوان تيا مدى قال لكس لماتشان لمباراتا دنالين تنكو ميسي بنارون شعبي خوبي كل بكين إجا وقتا قوتي بشتي بيستو يك صالان وإدي خاطر جي أرجنتيني خستي طيبت ميسي راستي جي دكاري بو قالك تشتان دي ميسي راخو دا بيك بيني قال لك بطولة بداس خستن قال لك قول آنين مباراة ويا داوي جي البيش بري بنين بو نتني خاطر خستي لدكاري بو دوي مباراة دا جي هدفة كبينة وده ده هدفة دا جي صناعة بكي راستي جي منتخب أرجنتيني دي ميسي بالرسمي خاطر جي خستي نها لود أندية دا تمام بكي دا أنتر ميلان أمريكي دا تمام بكي حزكم هناك قال إنجازاتي ويبك راستي جي بركو راستي جي دوه كمي سنينن أم تشعفرين راستي كسكا دي تردر كفدوان ستاديو ما دو تشتو كوي كيري تمام بكي لقلك دو بيجون دوه كمي سنينة يا هاري خش إنجازاتي ويك أس العالم صلاة ده حزار بيستو ددان بدس خستي بأرجنتيني بلكي سركفتنا هاري مزن بود حمو مسيرا ويدا دي ساجي كوبا أمريكي صلاة ده حزار بيستو يكي ده حزار بيستو چاران بأرجنتيني وقرتي دي ساجي غوكا زيرين كرقم قياسي دور ده بدس خستي حيش جاران بدس خستي دوري أبطال أوروبا ببرشلونة را چار سالان و ألقاب دوري إسباني ده جاران و أمش بيل فناكن هداف تاريخي بو يه برشلونة و هداف تاريخي بو جي يه منتخب أرجنتيني و وبلكي بتني لعبكو دو جاران جائزة لوريوس للرياضة العالمية صلاة ده حزارو بيستو بيستو سيسيان بدس خستي بفيرانجي راستي جي دبي كمين ليستكفان كو غوكا زيرين دي كأس العالم دي كوبا جيهاني دو جاران بدس خستي ده حزارو چارده و ده حزارو بيستو ددان و يعني دي داوي ده ميسي بطولاك نهشتي و بصمايا كلي نهشتي يا هري خوش بوكي غوكا جيهاني صلاة ده حزارو بيستو ددان دلي ما حموان شاد كير لي وكت شاوا حرتش دس بيك أخوها بديل ده داوي أخوشي تي مالاوي أباب ميسي قلك چاوي ما خوش كير قلك جوان كو جي غوكي حز كرن بخونا كروجة كروجان جي ميسي جي بقرن بردوام كر مالا تا أباب ميسي ورياوي جهر جار فاكري بهالبات.

0: قدري ما بيامك جهايا دستي من خوياي أونجي حسكرية فوتبولي ناد بيس بها تبخير با دورينو دلدا وحمو قهدارين آرتاي أزجي حسكرية فوتبولي من حسكر إيرو حماسة خويا ماتشا داويا ميسي بمنتخب أرجنتين رابيجم براستي لستكفانا كوكا ميسي دجارة دوبارة ناب ما قلك يلين خوش بيرا جيانكر قلك يلين نخوش بقريب ناجي نابيوي هرب مين دحمو ماتشين فوتبولي ري والله ولو يدلدا رغم كو أزجي ريال مدريد بهتر حازدكم وبلكي أزهان داري رونالدو بيترم لماري حق ميسي جيناخو راستيجي إكو نافي فوتبولي مزين كرن يك رونالدو بو يك ميسي وقالك تشتان بدس خستي أحمد سكنترويد بمالاوي خالتي كاتية توقاسي بيدا راستيجي أنا ما حامو قالك بيدر باس النظام أسحس كرية فوتبولي ما تشوكانية دا أملي دنيرن أما البندن كانجي كلاسيكو دركي في ريال مدريد وبرشلونة بهفر بليزن كو أما متابعة بكونوا أخباري وان كيلي بكيلي بلكي نجم الباطنة لأسباب محاسكين فوتبولي هنجيجي حزكن وكبرائك جلية نيرن هذا نظام شرعية تيستاس
1: نو ماغنيجي هاتيجي بنكين عفرين دبيجي صباح الخير دلدا ودورين ولكل المستمعين قول لك جيج مرشاندي دبيجي ما شاء الله عنا مطر كأنه شتي الله يفرجها على الشعب ونعيش بسلام يا رب دوري نظام ايم ام فيديو فكرت شتي از دبينم فابارانك باش هي لحري وك لجموانجي هي
0: ما قيت موان دكا وكهف
1: بحري هي شخم بوم كيف عمهات بقوام وكيفن
0: بنجين تو دنجين من دكا جمر بيت الكدري هارت الأوروبا أستام نظام الكدري
1: لألمانيا
0: ديار أو قندواري ويا نال باجير بخنا يعني بس قندوان جي خوشي كسكاياوان خوشياوان هفي دارم أم جورجك روجا بيجين وي خوشي وقرنجي بدن بخوزايا خوا
1: أظنم بشتيم حري ديت كيف عمهات مقوهم وانا الوي دكي ظنم من بحري
0: ليتا ندما يعني
1: بحري آمانجي وكاما هي دبيجي أري والله حرمالك تيدا كسك هيجو أخبارها قشعتين يا مجرد بيجن يا مختاري يا مجرد بيجن يا مذيع يا مجرد بيجن مونتي كارلو
0: راديا مونتي كارلو راستا
1: صباح تجي بخير بأسترانة كيجي جمت خوازي دبيجي أسترانة شريف أومري تخوازم دو دو يك

0: ببری خوب دم بازاری وینه بازاری قامشلو دست بجیم جاری خویم بجیم جاری خوبی بکن جب بازاری قامشلو گوخیایی بشه باج تغه غربی او گازن انوان هنچ کمبونا چوبه لنزی مالی وان بدمن دو درج گو آبایده لپرزگری که تندروستی چی درک به روحی او بهنا نخوش زده ترزانیاری رجمه فکرامشین دم حمد گو اوی تبلیم ببب صبحت بخیر باشین دا
1: شين دا صبحة بخير با رجاة باش با
2: دنجي من ديكي؟ صبحة بخير بلدا
1: جلك سباس بوتا
2: دنجي تخوش تدو
1: بلي لدنجي تخوش نهاية بلعز بيجي بيجن باشا شين دا تاخا غربي تاخا رجاواي باجاري قامش لو ديار برزغريكا قليشو زبالي هنا چارسر نبوي حمو دور راستي في برزغريكت يعني حمو تاخ بقشتي في يانجي هناك بشو بشو كي جاخال هر زيدا شكاية تدتي اوانا نيزيكي كدرينة
2: بلي اف بشي قوم بحس عوينات كن اوجي ضمن تاخا غربيه لان كرسي حول اي بشتي دوارا قرموتي كم قارن بيجن كو كرسي دوا جم دوارا اورني هنا هرب علي دوا
0: شنغان نجيت انا باش
2: اف خال بهتني سكيل استان حريه يا
0: شين دا دنگي تب تمامي نواشي قدبه و ابدا مفهوم براستي نظانم هگر ام قدبكن جارك دنتي كليه بطاره گريدن لكنترول هوالي ماوي هولداني خوبكن افكارا مشين دا جبا جاري قامش لو تبلي مبوية بحساتا غربي دكا او زا يعني او زحمتية قو بيتر او تاغد بينا ج انجاما كومبونا غماري و چوبي بدمن دو دريج براستي يعني متخوز بيتر ام ناس بكن كيجان تديگل كولان دا تاغا غربي دهن بيتر كيجان كولان
1: بحس دكير دكو كرسيه كي اد دا ج قرموطي طيبت ج دواري اورنينا دواري اورنينا افا مقابل مخزنا زانا يجور حيا دواري مدينه شباب يعني محمد شيخ وكنابجه بزرك كي هي راستي شنو هاتنا من الود دافري هي قالك جاران تحاويد بينا لمنظره نخوش شي دحاويد ودردوره حاويد حمو قليش وزباليه شين دمره كرم بك
2: مقوت او خال نيزيكي بسانا حريه يتنقولوا باشا دوري
1: بلي كرم كشندا
2: بله او هو دبستان حريه يا طيبات الويده يا جرفي يا كي حطاين حال خد غري او خال نيزيكي وينا يا جبرفي يا كي غليكو اسني هم خلكي تاخي هن هم شي ديو باوي زارو كاتبيشن اف قمارا جو هاتيه كوم كرن الويده افنيسي تشاروجا وفنجارا يا كي يعني هر حفتيه مقارن بيشن نفس ابيبرس كري كي جو دوباره ببواناره او مارا قولويدا هاتيا كومكرن همبري صفي زاروكي وانا فبهناوي قماري كش ضريف سروانا ده
0: ملي وكيدن أب عاجزين يعني عاجزين دي ترجي هنقو خلك جي أستنقية دبينن لتاغا غربي شين دا أسباوردكم تجي جي تاغا غربية
2: بلي تقريبا مقارن بين زيكي بين شش شارع نقابة مدهية بهتر برسكريكا منصني قادت لدى جو كوتشيك لويدا فتحون يعني تقريبا دردورة بازد حتى بيست كوتشكا قول هاور دورة وي قماري فتحون هم دبي برسكريك شساروكا جير صبها قو هرن دبستاني يعني نوير النيزيك ببن وهمشي نولو تشتكي باش أمبيجن قول دورة وينا فتحة ونهم نخوشين تندرستي جيهن نوكي تجي وخلكي تاخيشي قازن عندكن دبيجن أمنا ما قارن لدفي دريه خواه رونن يا مثلا أمس سياري خواه بصفينن جبروا كوشكي سيدي يقوتين ويه قماري وغو نيزيكي ما ببن
1: شين دا قيه چن جار عربية بلدية يا قليش وزبالي تيدنا وحفتي دكو كون بكو رابك چن روجن؟
2: آن حال گوری نشتجهین ای تاخی گودان خویانی کرن گود هفتیه ده جار که ده گود جار ناشه جی گو امگل کی بسر وانات امگلی گوازنی خودکن گود بید جار لی او هاوردوری وی صاحب خواه دورین گل کی یعنی ام چاوا بیجن گیش بینایتن جمارا مالا لی پر وکی ده گو سیاره ای گود وردرن و دین جی گمارا خود آویجن وی صاحب اما انا ام وقت صورت شیم جر گرتنن ام کارن وینا شی بلاف بگن صحاک مزنه و تفی گو حاویه گمار جیلوی ده هاتن دانین لی گمار دهندره وینا ده جی زیده و هاوردور وینا جی پر بوگه
0: گلک سپاس جبوتا و تولیبونتن و چگهانا مشین دا محمد جباجاری قامشلو مرا بسعت خوشین دا

0: قدر ما بمجارة كدية كجمجار وخمي مية هجر إيرو نبا سبا سبا نبد مها بيش بري مدية زوفستان روج بروج كيم تر يعني ولو نيستر مدبة جودو قهر سر مازي ددبة وام حموجي دفكار راستي كما إيصال زوفستان أخو تشاوة درباس بكين هر سو تماني ومحروقات قرام بوي وهر مالك بكيماني دو برميل جيرا لازم أخو بشاوتينا حياكو أم بجن زوفستان أخوها تمام بك نرخي نوجي راستي جي قلي وقازني خلقية زيدادك نبدلي خلقية باري قران لسروانة طيبت مالينكو زارو كنوان هبه ودانا عمر مزين وبيري وان هبه نكارن زوفستان بك وتشتك الجموان هبه خو بيقر مكن بطاني دفرده تريناك هدل دا إجار لقلك باجارين دفري جمد بين بريخ وخلق ددن كو أردو بكرن زعم بين أردو يعني إيه زنقا بكرن دبا بكرن كو صوبا تخطايا دبا ديننا إيصال بديل بجمازوتي
1: إيصال تبقيه كيولو تنرد بيجو والله قرك أمش خوروان دبا وان قرم كابينن يعني خلق بحث دكن وقلك جي بلكي حاضر جي كرني وكرين قلك جي لصوبي تخت كادي كرن جبرقو هقر مازوت ولو بقواتا قلك خلق ناقي بتمامي صوبي ويخن يعني هقر إيرو برميلك بحثة صدو بينجي دولاري بكيماني دكن هقر أوا يازده حزارة جي متوفر بي شبرقوتن آب بازده ويجبو ترنبيلا وباقجة وخلق جي بيجن بيدانا بالغازية ده آحف دوني واجي تزانه گو لگازیا پیدا ندبو خلکی چو گو ترنبیل خدا گرن گوش برگو او پرز گلی که گری که لحلبی چی بو یونبانا مازوت الویده که دو جهده هلو باندور گیها ویده که ایجا که گو آب حفدونی واجی بلکه او کسی گو کاری بجی نزایی بدستوی که وی بدستوی نکه وی اوش خواه بشک باش خلکی جی هی قوت آوان ناگی ایجا بری خدان قرم که گلو که اف قرم کهنه لباجاره دوری پیدا دبین اسعار اقبال چاوایی نوزت محمد جی خلکی اندر بیسی ایج هفکار اما اول و حج منصور بحث ساویه که دکه دریاه بیبینه که تو مارکری کام گهدار بکن
2: نوزت محمد روشکاری تپ صوبای یانجی او تختنگو تکوین صوبه آردوده دمات باش به نهاد الویدره امبیجن تا آردود فروشه اقبال ایسال سرچاوایه
3: دما واجی باش به سرسرا سرچاوا اقبال ایسال گل کی هی سر آردی صوبا آردو یعنی خلق چاوات کن ایرو مهین آدار جی نکرید حجزی نیش بو خاطرش خورم یک جی دو جی کس نما کار ایرو رو مازوت بیازده هزار و سیدی بکر بری 300 لیتر به 300 و هفته هزاری سوری دهات فروتن این سال 300 لیتر حقیقی تقریبا دور 4 میلیون حتی 5 میلیون ایکس یعنی قدرت خلقیت نه گنو مازوت داگره این سال سیر به خلقی قلب پاندی سر آردو و هنک یه آردو بده سواند کبونه که آردو جبده سواند ناکه
2: ما اون دارش کتینن
3: خودی آنو که ایرو رو یک وره اوی بکا داره که دارام هی ورج مرجی که ازی هرم داراوی جی کم یا اوی حقی داره بدمه یا اوی داره بدمه ازی بخور بینم قدارم دامه معاني مالي از داره هوردكم و دفروشم خلقه اردو و قوحتا قدارنا دامن حقه تعبام الدمه وستيم مالي ايجا اغلب يوانتين بيجين والله يرورو اتكم الفيدا كاليكم دوسا فيداري ازيراكم هناك هنه دار عشبوي الجمال مالي دار عشق رادكن هناك هنه داريش كوكيد قلعين يعني جمالي رادكن جبو خاطريق انو فاقجي ما فاقجي
2: تبتقاسي دفروشة بطوناي بكيلياي ونشلو دفروش
3: خودي طوناي حتى تقريبا دور سيسد حتى سيسدو بينجي دولاري تفروت
2: داري ولو فرد بن
3: دار فرد بكيلوة يعني كيلياي اسب حفت حزارات دم فرد لانه چاوای تعبای پره و دار ایزهان نه ای عشقن وزگیش یعنی نظامی قطعین مش بو خاطری هورد کم مش بو خاطری نو تکم دری صوبی
2: چلو هورد کم
3: قدی من شارا من سر بنزیلی هی و بالتاجی مانی از بالتاجی گشید کم پرچه پرچه
2: ما جیک تن گولو دارد فروش
3: جی کی اساسی لور تن ای بازار در بیسی العامود جانو کا د دوهان د فروشن او جی وکم او جی درن دارا جیت کن تین د فروشن ای جانو کا دار گله کی کیم بون
2: تن دار مالاون جی کن یاجی مثلا کوی داره بون دارن جد کن
3: لکی داره با آنو کد مالا دبل سر مشروع آبل گندابه یعنی کی بامت که ادارم جد کم اری اجیت کم اگر دامه استین مالک نه دامه حقیم دم و استیم
2: تنه ای سال ولو اف اقبال هان سر داره چه بویه شبو صبح آردو سال چونی وان ماه بو
3: نه سال چونی تن نبو بس ای سال اقبالک پرخور چه بو یعنی سال چونی دده ها جمع کری ای سال حطانا وای مفروتی تقریبا دور 19 حبا و تقریبا 6 7 حب جی آنو قال بنده داران
2: كن يدولو اقبالا سر ببلشي بشتي قو مازوت بوهابو
3: بشتي اف قرارا مازوت در كسر بوهابوني نرخي مازوت يقل لكي بوهاكرن جبر بيهاوي خلقي قشا دس بيكر جبو خاطري قل اردو بفن اردو او فرتر و ارزانتر يعني وكي رو يعني مالا آش خورازي 700 كيلو بس يوي يعني 700 كيلو نبقاسي برميلك مازوت
2: يعني 700 كيلو وزبستانا خوكشي بيدر باسك
3: جبينسدي حطا 700 او وزبستانا خوكشي بيدر باسك اي طونا كيد بي تيراوي دزبستاناتك
2: قهدارين راديا ارتا بمربونة وزيت محمد يكش فروشكاري صوبي يانجي داري اردوية جالكس باشبوتا
0: دلدا مغري هاتونك ترى دوز فستانادك تقريبا 350 دولار كيه برميل مازوت ايرو 6 دولار اس باورم يعني ما هكتاي تبك تري تناك تايبتها غير زاروك دمال دهبن يعني غيرك شريني بايدي نقط نقط جنابه
1: والله دوري نزاروك تاني هناك يوك ما من اوجي زحمتي مظنه يعني ايه مبخويا غاز فستانتي استحسن ولو طاقم دبني في او روجين سرمي يعني از تمي بصوبي وازو صوبها فالن اف صوبي قرمكاجي قالك باشن سيغو بكره وحسابي خبك كرك جي انا بكره كرك بري انا باجي شبر قرمك شلن بريا يعني دسبيكا او ضحى صاروا دوازده وسيزده متاني مالي وتشغش برجو كسكي حسابي خنكربو شلبون اجا تحت جوار دفات حطاقو او قرم كانا فيك حتى انا وصوبه الشغل يايا
0: ونسوي جي هيا
1: قال لك
0: بردني تقتقا وجانا ولو فتيل نظام تجي دباكين يعني ودومانا ويجي سبي از بجم دخانا وي سبي نزرار انما ترسي دار بل بكينك باقجي وين خوش قالك تو فالا كات تشبك ايجار هيفي دار زفستانا اسال دبجنو صارو سقم به هيفي دار زفستانا كصارو سقم به لتشتكي ناف دستي مذهبك وام في زفستاني بخوشي وبقر ماهيجي در باس بكين
1: شو حقيته هي برا زفستانك ببارام بو قرم ببي سقم وبيسر ما افتني انجا خالي كاريامه بك تشارسري قلكي دوري مي

0: گودار ما نهر سردانه که بود دکتران تیواتیا کتو چی معاینه یعنی تراچتا خبری کتون درمانه کی ورگره گله که جاران اف بخواه گریدای پیشخریه مروویه دل داشخواه پیاما هر دکتوره کی مجاره که انسانیه بکار بنخوش آنجه ایش و آزارن خلاص بکه تندرستیه که ساغلمه که زیده تر بدوان ایجا گله دکتورین ما ایکوش دوره بون زاروکن دوره بون لدر ودمینن لدما کتین دوره بسردانه کی هبون و ماینا خواه لوی دوره بپیشخریه گله کی خواه چاوا مرول کلکه هفدو راوستو وره سکناندن اوه دم برنگه کی بیبران بر برنگه کی خوبخش نخوشان پیشوازی دکن درمان دکن معاینه و تشخیص دکن و بوی رنگیش راستی پیاما دکتوری برنگی هری خوشی پیشکشی مدکن
1: ملی مینا دکتور مروان پیری بسپوری نخوشین مفاصل و روماتیزم او بخال بریتانیا یرودنی لی بردوام اج بریا چند سالان ده هر سردان گوتی ده وری دورین دست بوی دست پیشخره یا خود دکه او دکتور مروان پیری میوانی هفکار ما دورین علی بو شخواه دورین دو تاوی بحثا خوستکا لسر وین خوشیه یان چونان خوشان جموی و ایکسی گستودی دیگره و بیتر چاوا سیستم دی پیشوازیان خوشان ده چه ده به بحثا ویه که کر بتره دریا هفه وینه که تو مار کری کام گوه دار بکن
0: گهدارن آرتا بمره یا دکتور مروان پیری پسپور دواره مفاصل و رواتیزم دما تا خوش با دکتور
2: دما و خوش با و سپاس و پناتی واره آرتا
0: گلک سپاس با تجی حزدکم دست بکی دست خوشی لیتا بکم راسی سر اف پیشخری مبادرات که اوا چند سال بردوام دکه بی راوستاندن و جوه یکی جی دست بکم چی هیشتی راسی تو بردوام بکی پشتی هیاما چندین سالان لسر وی مبادره و پیشخریه کت برنگه که بی برامبر جبوی نخوشن خو پیشکش دکه
2: سال به سال استیم و سال به سال تشجیع می بیترد به یعنی وقتی به سال به سال مورالی مخورتد به گزالی ملت کم گزالی و فقیری و وادر آو کم گزالی روشاوار کم گزالی اوی بحاجتی منن یعنی از گل کی کف خوشم لو وقتی به از بدی وی وقتی به وقتی گستیم که نخوش خواه بگی جار دیش بگی ما ولو مورالی منی که بگی از خوازم بگی وای یعنی
0: دکتر تل بریتانیا یه رودنی لی تو هر دمک بودمک تیل وی داری گرو ولات و کنابیجن ایادا خو برنگه کی به برانبر به مقابل جبوی نخوشان ودکه ایجاج روژا یکمین و کتا ایادا و کری و حیا روژا ایرو و اقبال چاوا بوی سال بسال کم تر بوی یانجی هر که خلق بیتر نازدکن سال بسال زیده تر دو بدریت دخن و دخوازه درمان و علاج کرنه دکن که به مقابله
2: سال بسال بیتر دبه سال بسال زیده تر دبن و دعوه امید کن و هیلال بریتانیا میشه ایجمر بکاکن گیتی بی بس با چا بفکرنه پیج روژا پده اقبال الكي هند نزا وضعي بلدنا وكوي الشارعات الدرع علمتنا الحياة بين إجا ميسي مروبرة دريا أرتر إجاهين أعلم من أحد شيء كساتبة يعني تشتي دعايش ما تشتارت في حياة ما أعلم بيزي نفاهاتب نفاه العيادة داومين مش روجة سبتة حياة شار سبتة شمو إين أطلعين
0: دكتور مروان يعني برنجك طبيعي نخوش شو نازدك انكو فاي تهاتي سردان أقامش له رنجك محدد هبكو تأعلان ذكرت إنه فاي أزهاتمين
2: تم أجوال بس ما دا حیا سرسالی الفرم و آداری حیا دنیا گرم دبی الفرم نخوشی میکل که ناز کریه نجمه دا ده الفرم یعنی موعد ناز کرنه یعنی می هاوی نیزی کار نفرم به اعتبار دنیا گرمه
0: تو چاوه محافظه ده که لسر وی استمراریه یعنی سالی دو جاران تو تی و آوازه ده تری چار سالان تو وی بردوام ده که راستی یعنی چاوه محافظه ده که سر بردوامی ها وی مبادره رغمی که سال در باز ده بن
2: مبادره مکلفه و پرای نبلاش یعنی وگ بی شغی استیم کریا منه درمانم دیدن اکه امپیری عیادین ها ایسال وانایی رو هر امپیری 400 هزار دا و مریده ایسال دولاره یعنی افگش بیری کاملن بس هنه جامیر هنه مالباتا مشی و جامیر هنوال مشی هنه ای آلی بدکی و بردوان دبی افکاری هان یعنی کاری ما خیری انسانیه بس هنه ای انسانی تعاملی مردکن و آلی مشی دکن ها
0: دسته و دسته وان حموا صاغ براستي پیشخری مبادرات بویرنگی انسانیت و لگل هفدو سکناندن بیتر خوردکه ایجار لگل اقبالا متوقع بلکی نها روج اندس بیکن نتام هینا خلق نزانن لی روج بروج از باورم دی زیده تر ببون چاو جا دکتور حجز موعد و دوران راستی تنظیم دکن یعنی حمونا خوش دوکو ورن عیاده یانجو موعده که خود اس بیکی هبه
2: حجز موعد مسبق ممردیر تشتغل دوری واداتیر نظامی عادتا نخوش با دوری داتي بس هناك شيء التزام هناك ويدور إشارات ديني تدينها يعني حسب خبطة من أي دورة خديني برا بي دورة خديني يا لغو بكشبه بكين اشتغل شو روانات أم قلت أصلاً جاش فانارت بينا ولو مثلا بلكي ظرف وانا نكار بويروشي بي بشتغل بي ولا بورز نكار بويروشي بي مروك دور يعني كوباني تين بان حاج دير كي يعني نا موعد كوباني سيچار نقش كوباني مرسغل موعد جوار حد داني جوار قوتي كوباني بيدر هوني درباسم باعتبار جي وقل كي دورة يعني وش دير كي ولو عمودة وش بنيسي كهلا قامش عمودة يعني بس از دوره نظم یعنی حسب آنده روشه 20 نخوش مثلا از کارم آنا تاقام هی سر 20 نخوشا از سر 20 نخوشا بردوان بکم و روشه اید زیدی بیسا از تیخ روشن دادی ها
0: یعنی تو مسافه جی برچعبا در باز ذکره کش دوری دور تی توانا هل سر دوره یک سر توان دمشین و توان ونا گری نجی
2: ازوانا در باز کم بیدور ازوانا در باز بیدور پیش نخوش هم کشا در باز کم بیف تعمیش دوراتی 7 ساعت از کبانی حیات انویده
0: راستا
2: حیات انویده دور باره از هده ایش رقاد هاتن ایش دیرین هات او ماو در باز کرن او لویش واری
0: دکتور هگر یک هاتی و ساعت دواما تخلاص بوی توان دگری یا توان ودگرینه
2: مشترقو موعد مسبقه بس
0: ابيش دورتين ابيش دورتين
2: ابيش دورتين والله عصري ساعات بيج هنا قيام والفيدا درنجوار فتم عيادي وفتم والله بار نانا ايسال طبعا هنا هم بلشين بار ساعات بيج قيام ما زوافه قرينا سيراق اسبار بو بچو عيادة جوار فكر مو مشاد ومسيراق او قيام دم قراجة شي بقو نهل والله
0: دستة تصعبه
2: از ولو نكارم بي بيش ماز از انساني كار دكم انساني دفي انساني كبلي
0: راستا ابي بخو بياما دكتوراني يعني مساج بياما وو كاري وي انساني بي يكي دخوازي باشا دكتور نافا وان سالين دو دريجي كو كار كريه نخوشي و برزغريكن هاري زيدة تبديتي لجم نخوش عمفا طيبت اكو تن سردانا تتي او نخوشي جبر طبيعا كاري وان درت كيف بوان رياجي نمطا جيانا ما دل دفاري دا يعني تهاري زيدة شعب ديريا تشكر
2: خودي قل لك نخوشي اي اختصاصي بوك مثلا اوستو ارترايتس اوستو ارتريت او نتيجة تعبي وحمالتي وعاملتي وفقيري يعني يا غيت خوارنا نصحي تقول يا خوارنا بيكل تقول يا خوارنا وتعب زيد يجي يا حمالي يا عطالي يا تشكي ولا ذي وي بيك قلت جراندك وتشر لخش بيجي اي قلت شيء اي اختيار انا على العمر تقدم بوارش خاصه فيك مثلا بشي قدرت كيفش وهستي وانا هدي دي كيف دي بي نقص كل سوار شيء دي نقص فيتامينات بوارش دي لخش من مشكل
0: يعني جريداي عمر وحقي عمر جسر مروها يوغريداي كاري الزحمة وفقيرية وكنابجة
2: تماما وغريداي بثقافتها مي صفر رياضة ناكن كسنا رياضة كنسبورد انا جاين الدمي دريني فيروس يشارة زوادين ميكي قلو تير بامي ازمي قلو نين بامي شما دكتور ازمي خز زعيف كان
0: زعيفون درمان راسة دكتور والله افتش طانا زيدة جمع نبيش كتية لقاليه كدي قلا كس طايبات نخوشيين كابوكا او اي بشتي و اي مفاصل هردم دبيجن روماتيزم يعني اجار كنجي ايش دبي ايش اكي نورمال يعني وكنجي ايش يعني بيويز دك كومرو وغير التخطور اكي طيبات مختصة نخوشية مفاصل روماتيزم
2: اي روماتيزم حصرا قال لك اعراض هنا في مرو وانا تشيك نك وانا شبيل عنك مجرد تمفصل دي ورمي تمفصل دي حرارتها سروات تمفصل دي لما كان تحديد بني تحديد حركة ببي يعني ما علامتي وانا شش حفتك ان اي روماتيزم وجواش شش حفتا يك جي حرارتي شر منطقة مصاب منطقة شيكي الشهية واش بارنرتنا ايش هي بشاف ايش دترسي جمدي جمد نباش جير دي جكتور جمدي دي شبال يتغديشي إذا أفعرار كان لبا تخطور أبيق المقه داري جدك براق فتا جاهل نك وخاصة ناركا استغلال بكر في فترة قال فيدا إيه قلكي نانا خوشي برا بي وفحص بك فحص لك إشبار شيك دوري يعني باش البني مرو من أخوش بك مرو فحص بك تشتري قوتي إن أخوشي زيدة تربة وقور بك
0: طبعا الوقاية خير من قنطار علاج بري قوتنا تقول ثقافتها سبوري ورزيش الجمعة تنا لكي لك ثقافتك وأن برساخو بكن تشيكك بكن حرفة رو فترة روتينيا هرن جم تخطور كون أخوشي ما جران ترنب لدكتور هنا كيس هن بصالام بن أخوشيان راستي جيان دكن مسكينات دخون وصفات الشعبي دخون يعني هنا كي دكارن يعني ولو خوب ماشينن لي هردم درنك دمينين كيسكو إهمال بك تشخيص أخويان درمان كرن أخو طيبت نخوشي روماتيزم وبتشلي ورداوي
2: خذي مسكينات نحله ونخش يا قناص بك بالطريقه ندهن رين دهن جمرو كارب فين اخش السفك بك وآلي واكي أو مسكنات وقنافي وين مسكنة لا وما مسكن شي يعني فترة فترة كأوي شي دهلتين وجار دي إيش لبيني إيش درب هني إيه أمضاراتي مناعي هني إيه روماتيزمي هني إيه قمرون نخشي بسكنيني نقور بكي بيل نخشي بسكنة يعني أز بنوعك دكتوري إيه أز قلكي نصيحة دم نخشا بيت دربالة أز نوعك درمان دموالة نوعك تلي دموالة يا كتر بكم ددو از درمانا زيدا ناكم بالعكس از ضد درمانا مي و از ضد ايجي وقت بنصاحي از بوارد بيشم قالي مكن از بيتر و قالي خشيك يعني و قالي نخشيك درمان بامز كامل درمانا اي شد نخشي بامي اي ضد اختصاص هيك ما بقش امنا دي و بامي بلاشي و اي تي شرط شعبا و سلامتي و فحص لك درمانا دب المهم درمان بيجي مستحقينا إيه حاجات إيه بحاجة
0: دكتور مروان هاجر ولو تشنت شيرة تاج مربيجة طيبات أف جوان كود عمري مدى هنا يعني قازني وان نش بشتي هاي نش كابوكا هاي أم تشبكن كوام خبو باريزن وبري خندن تختورة يعني
2: دري خندن تختورة تهر جيبي وتي رياضة بكو تي لياقة بدنية شيكة أف قلكي مهم مهم قلكي تخبيدي بروكا سري سبي انا هدر كيفي وروكا ايفاري ابري هلا افا
0: فيتامين دال بجرم يعني تدبيجه
2: ايش بو فيتامين دال دلا شو تشي بي لا بي ولا بدنا فروكي دني وروك برو فيتامين دال دي كيما او روكا هنيرو ندروك او او او شواته
0: راست
2: روكا سري سبي زو وروكا بري هلا افا لا 30% شعب سعودي دويس كرميدي ونقص فيتامين دال بوري ونقص كلس بوري باعتبار روكي نابينا اي وشي افي جيلي نه واقي الشمس دين الواقي شو شيء خروج دشة خروج بس برا كل لاشي وقت وفيتامين شيء ببي وقت ببي فيتامين لاشي و أو شيء كده نهوب بخون أتبع فيتامين دال تخب أو فيتامين دال شش ما بخون نو أسبوع كده تخب دبروكي
0: والله راس الدكتور تراز دبتشتي طبيعي وخزاية تجاري يعني ودرمان وان نابن بديل وان إجا دكتور داويدة أف بيش خري مبادراته دسهردانة تيجي دم بيش إن شاء الله يعني هجر بيك وراء تهر بردوام بك
2: حياة صاخب موعد داي وقدمي بصوص داي حياة صاخب زي مبادرة بدوام بكم حياة كهرباء طبعا وقت صحيا شيء أو شيء مسألة صحية هي مضمونة أزي بدوام بكم وكيف فهمتي بالعكس أبرد

0: ده فكري جي سبت حياة شارشمة سعد ده سبي حياة ددوي ديرو رجع شارشمة وبحس مسبق هبي قلكي باشا حجز مسبق تلفوني بيشتغلن بي دكتور فاي دور فلان فلان فلان قولوا باشا واشكسي عاجز دار بتيتي سرچاوا
1: مالا تقاضى بدكتور تجمرجي عيادة جي بيجي جبوكو ايكو قدار بكا بزانبن
0: الوان عيادة شارع قوتلي با جامعة زين العابدين بس بيجا بالطب شارع تجارة با مشفى طبقي دوايه أتقورزي كده يعني شارع قوتلي ومضر أتويزاوية با مشفى كده
1: قالك سباس بوتا دكتور عمر دريجبه وهر بردوامة دفي كاري بيش خريا تبتابت كاريك إنساني كوت بيش كيش دكا بي برامبر دكتور مروان بيري بسبوري مفاصل روماتيزم تيرو ميواني من بوك قالك سباس بوتا
0: زور سباس قناتي وري وتم بمر متعاونا وتم آلي بتكين ساعتها وخش دقي وخش درجة دقيم بلد ساعتها وخش
2: افبو دس پیش خریا گو بیتر دکتور مروان پیری بحثاوی کر و خلکی انگوتین جدور حطانی خلکی کوبانی گو بری خواهد دینی ایشک و کابوکا و مفاصله ایشک کبنه یعنی دایی که ما پیر که ما هر دم دما تلبان و رودنید بیجه کابوکی ما دیشتن لیدورین تشتی حری خوش او پرساته بو گو یک و جبچوکانی ده یعنی هین تمن ملو بچوکه و چاوا خواب پاریزه ورزش گلی کی باشه بی کمان ستندنا ویتامین دال جیبو باندوره که مزن دلیزه بتعيبت يعني دماغوك أم دبينن شقة بربونة أو كتلة أسمنتي روج بروج زيدة دبن إجا أف حوجة داريقو أم در كفن أم إجا جهيروك خو بدن بر أم نخو إجا بباريزن جبارولو بها قلكي كرنجا
1: بلي الوقاية خير من قنطار عراج بلي قوتنا إجا حزكم سباس بكم هركسي كراسي بتشتكي بتعيبت خبرت أخوة بسود منفعت بيشكشي جواك أخوة دكي هركس جعالي خوة بكي جارنجي دكاري قلك باش مبادري بفي رنجي راستي جمرد بيجي كومروف دكاري قلك تشتان بقدمي نحو جاو تشتي مزنب ليجي خبرتو هبون أخوة يا بري

0: گهداری ما دوه من مجاره که گوتو بیش که از افکار خود دل دا و مجاره که خوش بو بلکه نکی خوشی تخدیل خلق دا که گل کس ای رو مصدر دخل وان که میان جی اصحاب الدخل محدوده ما هنگی قالا گوشت کر هر دو جی هپاوینک میاد تو مارکری هبو جلبه یکنو بشه کنو جی گوشت صور گوشت مستورد جی در وطه در باسی هرمه ده به نرخی وی ارزانتره جی گوشت کو ای رو فریش فریتی شرجی کرنو و دناوا دست قصبان تا تفروتن ایجا گلک خلق بری خدانه کرینا وی تایبه دوی دمی ده که ارزانترم دو بیجن یعنی لگوری اقبال و کسی که خواریه جی خوشه یعنی کرهاتیه اول کلکا ویل کلکا دیتر جی تی گوتنو بحث کرن که گوشت هرمه و دوری بلند بونه که زیده جی تو مار کری یعنی کلیا گوشت جی سد و حفته حیات دی سیدی ایدی تی کرینو تی فروتن هلبت هبونه هر دو جلبانه جی هر دو بشن گوشت جی نو هرمه ده بویه مجاره که ایجار بهتر می بحثا وی مجاره بکن لگل قصابه کش باجاری عموده بناوی بریز عدنان داره بهتر می جب فعن بکن هل بت اوج دهمان ده میده سروکی کیتیا مواشی آجالانه افا گوشت کتیش کدریتی و گوشت نو دستی وان دراستی بی رو بچه تی کرین و تی فروتین بریز عدنان مره یه صباح تبخیر با بریز عدنان
1: صباح تبخیر با بریز عدنان قامش لو تبلیمه دبا صباح تبخیر با نظانم تو دنگی مدیکه الو تلسر هواي بريز عدنان خياي ديار هين ولو بدور عخوفة مجولة
0: زبون هنا بلكي
1: خلق هنا لجموي براستي بيتر وكما دا خياني كرمة خص امناس بكن كا ايروش كيلو يا قوشت بيش قيسي كا ابو هابوتي وچواتي جارك دم بريز عدنان بمرأي سبات بخير بات تلسر هواي كرم بك نظانم تدنجي متك جلك سباس بريز عدنان جامش سعره غوشت دس بيبكن دي بيجن جي هاي دست حزاري ايرو بچي كيلو يا غوشت
2: ازوان دكان انا كيلو دست
1: كيلو دست دي اف غوشت چي
2: اي غولك
1: اي غولك اي برخ بچي اي
2: برخ جي دست دي
1: افش كان كيد بويد دست
2: قدي زود
1: زود بويد دست
0: سدم چي اس
1: افسر محكي رد الست حزار وكي بيستي خلقي قامش له
2: قوش بواي قوش بواي كيلوه قولت قائم بچارو حفتي بچارو حشتي بچارو نوطي
1: اف كما اف بوهابون چه بويه مقو اف بوهابون كما چه بويه حيوان عادي يعني چرو لو حيوان قلكي بوهابونه
2: ايه
1: بابو چار هاویر مکی یو چار هاویر مکی دنگه تا هات قد کرن چار هاویر
2: وکی چار هاویر جو خیای حیوان درن جوان ر چار هاویر مکی یو او گوشت سوری مرغوب او وی سال چند سال دیگه مفاقه نتیجه وان
0: بريز عدنان اقبال خودي كرين كيم بو اي هيج درنا درفه اقبال تشاوي لكلك اف سعر بو هذا السد يعني نكي ما ها خلق ذكرن
2: والله تمشي باشو شغل باشو
0: حركه هي كي جا نوع هاري زاد طلب للسر هي
2: حركه هي ما يعني تشكي ارزان تني ما تا ارزان
0: كي جا طلب لسر كي جا نوعي زادة ترى بريز عدنان ده خوزة خلقية لسر كي جانا
2: خودة ده خوزة خلقية لسر بوشي بولك بوشي بولك بخوزي بوشي بولك صور وخوش
1: كيلو يا دوف ايرو بچي
2: دوف جيب دو سدية
1: دوف جيب دو سدية
0: تشتاكي جيب دو سد كي امتر هيا
2: لا
1: أي بوري جوز جوز جيل صديقي حسيني صدوق هاي ببورينا أما تليفوني قطبك إنه أما دي سابتر تليفوني جريدن دنجة تنزل على نوع واضح مجار جرنجة دس حزار إيروش حرس على كيلو يجوز كيلو جوز تحوله يماشي
0: لبكة
1: وتتخ فرافين كيف زور بيخش دبي يعني كاوي تشاوا ببي قال كي زحمتية براستي وابرز عدنان دبي والله يعني خلق كرنجي أو خلك ما باشن خويا بري كيفن درد كيفن خرج بن يعني انت مجبوره
0: اي جوش حزك مع داخد دليلي نخو محروم ناكن يعني خلكي لراستي جي دسد بري يعني زي ده جران دوجي زي ده باور منها برتعدنا مره برتعدنا تدنجي من دكه
2: زنجتك
0: ها ولو باشتر بوي تقو حرتش بدي سدى دوفجي بدي سدى اقبالها خلكيجي باشا كمياتك وخرج ذكر وكبري بري مثلا كيلو كبود كيلو بون ها خرج شو قيسين
2: لا لا هيك بري كيلو جير لازم تنيف كيلو كر ويدي كيلو كيلو كر اولو يي
1: تتشكي دينجي قوتا قو هاي بحيشتي وهاي بصدي وهاي كيمتر
2: افتشي يا ابكوش قوشتي تلكا قوشتي تلكا هاي قلتي ارزاني ابي متلج هاتي قلتي أرزانة تناسكر يعني قوشت تشيلك أرزانة حيوانا نخوش عالم شربيت كن أرزانة
1: ما قوشت تشيلك كم أرزانة
2: تشيلك بحارك كتشكك وختيارك وكذا
0: أبد شبو ياو
1: تاني بس شري ولو بير هاو
0: بد عمره ويدا يعني
2: عمر الناس كله وغاز بيتر دره وبيتر تكلفه
0: باشا تبحث كرتا قوشت مستورج جي ام جمع داكتي يا سوكي وبيدا بوي افات عدل كاري وناكي تفقرا سوكاوة
2: والله دكي شا وناكي
0: اجا اف قوشت انواعي ويبرن اسعاري ويجي جودان دنينا تدا يعني سعرك يكسر ياجي موحد هبدي شوابه
2: خودي سعر موحد قوشت رجينا بي ما قوشت هاي قوشت جلكا هاي ناقونا هاي علموس هاي ايه قولك هاي يعني قوشت بيقولوا بو واحد نا واحد
1: انا ها بشتي
2: افدا بس قوشت باقش قوشت باقش بصدي
1: مالي قوشت باقش بصدي
0: خوري روفي بتشنا بس از بيجي بيجي
2: كيلوا كيلوا كيلوا بكيلواي روفي بكيلواي قور بصدو بينجي حزارية روفيجي بكيلواي كيلوا روفيا بحفتي حزارية
0: او جي جران
1: حفتي حزار
2: كيلواي باقش كري جاهز بكيلوا بحفتي حزاري
0: يعني تو تفا سري و تفا سمكا و جي بقل تيسر دسدي بخواز بخوا يعني وجباكتا
2: نا افقوشتي افروفيه قولك باقشتي كيلو بحفتي حزاري وهور قوري قولك تي بصدو بينجي حزاري
1: او كامل بصدو بينجينا
2: قهور كامل حالقة صدو بيجي حزاري وروبي بكيلواي تبه بسير كيلوا شار كيلوا قول كفلتين ده كيلو حتى حزاري باقش كري
1: وكيدن أفا بشتي قوشتي مجمع دركات حركاوة وتأثير بو بيباندور بو مثلا كيم بو
2: اري والله تأثير بو قوشتي مجمع تأثير بوي
0: اي باشا اوجي خلق بكي يعني جوان نايا جمع بكر هما اوجي داريكي يعني كو خلق بكاربن ما لاخو بيقوش نهيلن
2: ای بخودی ام گوشت های ام نزمان مزداری ویشکوی چلوی گوشت چی یعنی کاچا یعنی برای جه دوست کی ما آنی بو گوخودی از چون گوشت کی بولو خوش بو مانی گوخودی پیسی چگر بازارو که می نخوار گومیشی نخوار گوخودی ما آده گوم نزم یعنی بولو منه جرماندی منه دیتی بس می شکلی بی بولو دیتی شکلی مرا بولو دیده دیده مرا دیجه بس پیسی منه خواری مره دیتی بشتي عالم تينز مينم غازنا جيد
1: بلي وعالمك هبو جيل جمع قالك كس آنين وهبالي ما وقالك كس يدي ترجي مناس كردكو تتعماوي جدائي تعماوي تعما قوشتي فيدا كده تنعي جا حريك وداخوازك وي وحريك لقوري قاوتا خوا كارينا خوي مادي دكر براستي رو دست حزار قلكي زحمتي
2: يقولوا الكل سغالي وانا دبي هنديتي اما قام قوشتي قوشنديتي ومتلج وقولوا دبو بوزا وشارجي دبو وتي حياة دقيقة بركابي شقي شي طول وشلو شدبي شوا شدبي يعني طعم تيد نامي
1: ملي وأكيد إن هجر أم بحثها في تقول حيوان كيم دبن وأف سعره قوتي دس نيشان كرين أف حيوان كيم ودركتنا حيوانة أو سعر ده حد دينك وروج بروج بلندبه
2: أي راس ما أنا قلت لك السوق كيم بي قابا كيم بي بهادبي وقابا فرد بي أرزان دبي بري حكومة شلو دكيرنا وغوطين بصورة مثلا و 10000 سري دركتا و وينا 12000 بلا ثاني بولكي روماني ثاني دخل شوني دي ور دائما احتفاظ ذكر لسرا
1: ايو
2: شرعوي رام حدود العراق بكريه نقبه مو تركاب بكريه نقبه مو اردن بكريه نقبه يعني جميع اتجاهات بكريه وعالم دشين شقر
1: عالم شين اي دشين تجارن تجارن اي قود شين تجارن
2: تاجر انا قولب دربازي عراق جبن ترانزي درباز بنتين درباز دبن إيه قام أبو بتش دوكيم دبو بهاد دبو
0: باشا بريز داوي دا أف بلندبون دبك روجن بيدا زيدا ترب بالغوري تشعب ديرياوة
2: إيه والله قولوا في سورتي حيوان ولو بكشن وانا دعياتا كي ريا خليج بار السعودية وان ويبو هاتر ببو
0: يعني ولكو شو قيسي بسكنة داوي
2: يعني احتمال هاي بوهر حياة صدو بي جي
0: بلنتر دبا اي دي زحمة دبا
2: قابا قبو وفري بو وفري ويكيم تربيبو
0: قالك سباس بوتا بريز عدنان داري قصابك يده همان دمدى سروكي يكيتيا مواشي اجالن تشقامش لو مرابو قالك سباس رفان اقاهيان هفي دارم داكبه يعني داخوزة هالكسي كو داكبه قوتش تكي اساسي لسر سفرامه
2: ام چقدر خوازم گدا نانانا نی گول گل محلا مدره گاو ارزام گول کک دره فدام و خو بهتر دبه چقدر ارزام به فدام بهتر دبه
1: ساعت تا خوش گله سپاس جبو تبلیبونا تا
2: یا رسالا تبدا با گل کی بخیر ارسالا
1: سپاس جبو وجی گهدارین آرتا ساعت و تبدا خوش کسیج بمرج ساعتنا حطانی آنکا زور سپاس جبو حوالی مجی نبیل سفوک احمد خلیل سر کنترول ساعت خوش دورین
0: ساعت خوش بوده جدل دا و بو حمو گهدارن آرتا هفی دارم داوی حفتیه که خوش و شاد بو بدلی و حیا حفتیه و بیجی ساغو بختوار بم بخاطره و میلگل هفتو بندیسه.

0: هاد هديس
1: دستو هستي وصول
0: دكتور أحمد الشيخ دبي هاد بيجي جوارا آرطا هيجا هر هبن و قوليد كيم كوبانية شيلان ديلان زيلان باران غرزان مچو رشيد سيامال سعدون باقي و هر وها بنافش و نارين باجار برخدير دكتور أحمد الشيخ وش داني باك
2: سلاوش
1: بوگیا سرجان کوبانه ایت بی روش باش لوا و شاناوی خوش سرکفتن بی جبوی هنرمندین و هند کوبانی و قهرمان جمو کوبانی دوی سبا و بخیر و خوشی بی قهرمان دوی جه دوی ام مقطع کی جمو مستای گرسان دخواستن حتی گو مقطع کی بچوک بی
0: حمزه طوف علي جي جي سبابا بخير دبي جوه ستير كهانا قشت ديا نازدار ارا سبابا كومان بخير السلاوية من الطيب ستير اتشالوي سر چاوية من كيك حمزة هنده كومان هنده سلاو ريزا رجبتا كاكو محمد علي سلاو ريزا رجبتا جي قهرمان جمع كوباني بلن من ممستا قرزان سرانك نتاوهي
1: اري
0: كم غرفون الكرة دمشيش
1: كمان حاج خليل حطاني وهن او دكن ابز فيشي بخونيا
0: نبي باقا خدو باقا داريد كيف سلاوي قرم دشنش بوتوش بميوان اتا هجا دبي هنرمند هجا تورني هنرمندان نبي باقا خدو هر هبي هنرمند هجا دبي سلاوي من الطيبر جو غرزان جو هن حمو حس کرن وريز داريش بوبا ويستر چاوي من هنرمند هجا
1: يا كمال حاج خليل
0: احمد علي ويسرچاوا ما مستقبل في امید روش با هنرمند هيرو قلت اوزاري
2: سلاوي بجبو حمبيا
0: فاضل عباس يا هو بكردي بنفسنا يكو زانن دبي يكو زانن كردي ازيك عنتر بوزانو زياد الرحمن ومجال هي بدنا مقطع من غرزان تمام جسنا محبوبة بوطن كوباني ويسرچاوا
2: محبوبة سلاوي مجبو محبوبة سرچاوا
0: سلاوی مجوانا من دا هیجا محبور هانا و جبره محبور ایکو لعبید خیلی ورگه نیدار ایکو سیزی که سازی سوارود که سبری
2: دلبر
0: ایکو صدورا
2: ها تجبیر کرسه
0: خواهش کولو پیره بجی همچه گیچو واری مرمیگی واری گرزا واری که خواهر حیران اوی دنگی تیزیز زلال اسمه داشت خوری زنگو گرزان هره دوستی دی؟ هر بیشتر
3: نه داشت که آقا خفیف همه
0: خفیف تمام

هلا وميت هلا جي هيفا راستي شخوا لقالية كيدن جي سري فيس بهي إيروج بين شمي بين سدو چاردة مالبات جي كوشبرين سري كانية جي مخيمي واشو كاني لباجاري حسكي بر بباجارو دوري خوفا در كتن تيزانين قو افدفعيا چارا جي كوشبرين سري كانية أو جي دي چارچوفيا بلانكي يكو أرمان جي أوا قو همو كوشبرو و پنابر وگرن باجارو دورين خوا و وگرك أولج بويوان وردابين كرن بفقرة في دفعية هاني هجمارة وان مالباطن قوفت قرن سري كانية جهاية زيدتري دو حزار مالباطن.

أفن مجارن خلكاميا إيروهي في دارمكو مجارن سيفك بن لغوري دلي وبن هونجي دكارن تفلي من ببن تخوازم دنجي وببهي زم نامين وبخينم جمر لسرفي رقمي نامين خوبشينن صفر نه بينش حشت صفر شش چار نه سسي.

جارك دن دما وباش بجهدار هي جو دلال أمي مجاري خواج جم أزمونا ونصازة كجوان دس بيبكن كوج بوي وي ونخيزي ولو وكشي وي كي يتدم روف بحثا هزر و هستين خودك بريا ويرا أو ونصاز دكارا أو تشتي قود بينا بآوايا كتايبت لغوري خوشي وغهيزة چدريا رنگان ربا خيزكان ربا يان بوان تابلوين كو دناوا ويدا نامين جدا جدا هنند خلق اميا ايرو دا امي زيدا تر لسر ازمونا جوانا كاكش ناس بكن كو ويناج بو يخوا وينا خيزيه البجار تيا كو ببا وك بشكي سركش جيانا وي لآليا كيدن او في بشي هاني جي دخينا دفاكولتيا آچان دوهنري يا جنان لباجاري حسكي بشتي فيستراني وليلى احمد ميفانا منبه لستديو الهيفيا مبن.

0: جارك دن دما وباش بجهدارين هيجام الوفا قريان بمجارك ديتر نهاب من ريا الاستديو ما مستوي نخيزية يا چاندو هن الباجاري عامودي ليلى أحمد دما تباش بو تقلك بخيري هاتية
1: دما تجي باش بتصابي سباس
0: ليلى كان مش فينات دسبي بكن أم دخوازن جو دسبي كي دناس بكن بحساري ويتياتا رحلاتا دسبي كرناتا د واري ايوي نخيزية دا چاوا دسبي كر وجي كن جيدا
1: سپاش بوه از کیف خوش بوم زیرو بوم نیوانی ارتا اف ایم
0: گلک سپاس
1: سپاس خوش رویتی همینش بو وی جیان هانی و بطایبت هنری ره از دم اپچوک بوم کیف همش وینر پر دهات همجی من پر حزکر جانا جید از بچوک بوم دبستانی مش حوالی خور شید کر جانا هم مر چی ند بس پر عادز بوم لو عاد زبونا من مزانيبو دما بيشروجك خوش البيشيا منه ايدي ايدي نافندا چاندو هنرا هوريا باجاري عامودي فابو از لويدك از اندام بو دو سالا از اندام بو بشي دو سالا از جدف بو نبردام از دوري ويكتم اما المزا حمد بو بشي زور كتنا وينبو وك از وقاي دوري جياني از قشي بو جبو خوندنام بو مقراني دا خوندنام خواه دما گوم خوندن اخو خلاص کر بکالوریا بو ابشرا اديسا وگریام ناوندا چاندو هنر جبا گوجی گوتلو ده کی تسکن اديسا تلیو دگره از ودا می درباسی چاندو بو ما موسی او وین خیزی او شصاله مزلو ده کیم از ما مستم پیمانگاه افوتوگاه چاندو هنر هلال زیدین یا جنی ل بازار حسکی و بو بری سی سالات ده هزارو بیسو چاران از درباسی پیمانگه بو جبو گو هنرم بهتر پیش کفش برگو هنر بیداوی جی
0: راست
1: متخواست از بهتر خوب پیش خینم و آستا که درباسی آستا که دن ببیم از درباسی پیمانگه بو مخاقید کرویده که مدست بوین خیزی کر و پیکر سازی کر نها درباسی سالا سیامین بومیم ام لویده که ری و ریبازه وینسازی دیروکا هنری ام دستینن دیروکا وینه ام دستینن حتی نها چوا اف وینه درکتیه اش دما بریده دما اشکفته ده هنره ما ویده می جواکا خوزایی درکتیه حتی رو جامنه یرو چوا پیش کتیه لسر دیواره اشکفتان درکتیه و دما ویده می خیز کرن بن هستیه فیلا وان بو همجی سر دیوار شکفتان خیز ذکرن شکلی لورا وان بو ویده می رنگ جیت نبون دکرن ایدی ایدی هیدی دم چو سال درباز بو بحزار سالا سر چوی حتی گو گیای ویرو جامنی ایرو و ام بیجن سال که درباسی سال که دن دبه جل که درباسی جل که دن حتا گوینه درکتی و پیش کتی حتا رو جامنی ایرو ده
0: یعنی نها تهم ما مستیه و تهم خونده کاره به هبره
1: اره هم ما مستمجه هم خونده کارم جی
0: اها ایجاد چه درسمینی بیتر او تابلوین گوته چید که بیتر چنه
1: نها تابلوین بری گوز درباسی پیمانگه ببیم جبرگو جن زور و زحمتیان در باز بو جن همو کوله دهات کرن من نویه تابلوی خواه لسر جنه چه دکر هم تجریدی بو هم واقعی بو هم برنگا بو هم به طاری و روحنایی رساس بو بشی گو از درباسی پیمانگه بو از کتم آسه که دنده من ویده می برنگی حبر جوز مچه کر هم ایمائی مچه کر اکریریک زیتی یعنی وکش دسپیکر می دسپیکر تابلوی من هم چاندا آج نی کفن ام دسپ بوده کن ام نقشه گلیلی می ام دسپ بوده کن چه بگو یعنی نقشه گلیلی دیرو کامنی کردایی یعنی
0: راسته
1: ام ویده که ام کرد تابلو یعنی هم چی دی من نها به ام چه دکن هم جی ام واقعی جی درست مینن بهتر جانا جی ام بیجن هم کستین پیشیام رو دین ام وان خیز کن
0: اویات چقیسی بتر دخو دمی؟
1: اویات هفته کاملش برگو امدی تابلویان چه دکن تابلو که برنگیه و یک جه بطاری و رهنهی رساسه ام هفته یکی ام خلاص کن
0: هر هفته یکی ده تابلو یکی چه دکن
1: هر
0: تابلو اندن جی ولو انو بتر گلک دمی دخو؟
1: نها دما از مال بم از بکیف خوش چه دکن يعني بركي درباسي مهك كيبب بركي حفتاي كيبج برغو جناجي ام بيجن دماغو تدس بوينين بك او دبي مراقي تجهر هب دماغو تعجله بك جي او جينا خوش درت كافي دبي هدي هدي لانها وك بيمانجا ام دبيجن ام دخوينن الويدكي ام حفتاي مشروعك يام دستينن او مشروعيات بيجو حفتاي خلاص بجي وهم تابلو يجي يعني درجبونا تابلوه حفته تبينجي ده جاناجي صدي ده بينجي ده هما واج بورنجي واجي بور الصاجي هم تشيدكن وجاناجي جي بكون ام تسيرو جات خلاصكن
0: حسب او دماغو بور بيتشقيسي هون رسمين هون سر تابلوه اخو رودنين وهون تشيدكن
1: اري ام سر دقوري دمي ام بيدرن يعني
0: يعني تشتيقو هشتكو تدبري خو بدوي فاكولتيا آتشاند وهنري يا جنان الباجاري حسكي شبوكو تخو بيتر دفي بشي هاني دي خو اللي بيش بخيننا
1: اري دسا دميوي هابون يكجي شبوكو اس بيتر خو بيش خينم سونارا خو بيتر بيش مسخون خيالي خو اس بيك بينم بيش روجي دي وآدو يميجي سدميوي قو امجي جنن امجي جنن ويدكي يعني ام تقشان درباسي قشان بشيد بك جنن هم بش سي بش الودك يعني بشي اي وين سازي وبيكر سازي هم سينما جي هاي هم جي بشي موزيكي هاي يعني او دما قوت دنجي جنيتي تا برخوش يعني
0: تمرتاح الوجه هاي
1: از الودك يم قلت مرتاح ام بهفدور ام بهفدور ام دخون بهفدور ام بدخون ام بهفدور دكنين يعني هم زقوري زحمتيان جي اما ام بهفدور جيانا خو درباز كن
0: راستم وكيدن ليلى هجر ام بحثا بيشان قهابك انت باش داري بيشان قهابويه تجرباتها تيد هي تشاوا او تجربه
1: براسيه درباسي قالك بيشان قهاب ومهم بيشان قه جانا ديركي ودوهم اللقام شلو هم الباجاري رقاجي لسر اسا سوري قشي بو از درباسي ويدبوم لي اما بشي قو از درباسي بيمانقه بومم نها از هيدي هيدي كم يعني او ما زيد درباسي بيشان قهادبم اجبركو از خوازم خوندنا خو خلاصكم بشي خوندنا خو امي دمي ام داكفن بيشنك هذا
0: نها صالك از باور مشتر مايا تشقيس اي صال صاله داوي تشلي الجمال
1: تشار صال نها صاله سيمين صالك ماي
0: دي نها دس بصاله سيمين بك جودة اتشاران
1: نها صاله سيمين ام دس بيدك
0: وكيدن ليلات تدبين لدى فرع مولو جرنجيك بوين سازي وبوين خيزي الجمع هي جهد دن فان كسين جو جيفي بشي هاني حزدكن ولو اهتمام بو عند به
1: براسيه فرصته بر جرينجي يعني نهاوك امبيشن دسوري دي جرينجي نادن وين سازي وانده اما د ولات انجرفه دي بهتر جرينجي دينين ام الفيدك يبر عجي ما يدمين يعني امزان بلتي ما تشاول نرينا كلو دنرن تعبك بتشوك فان وين سازي دبينين يعني نانا نو نوك موزيك موزيك بيش كتير ونجي دي ساجي يعني ام بيجن ام ايشا جواكي ام بازا چارده سالي مد ويش ورشا هاني ده ام دوان چارده سالانا ايشا في ملتي ما ام دوان سر تابلويان ام چيتكن ام بيش كشي جواكي دكين رايا قشتي دكين قوچب سري مهاتي ام نظانم يعني حتى نها اجبولهم باري خدا فوتوغاها چاندو هنريا هلالا زيرين يا جني باجاري حسكي اموك جنن وام دخوين جي مقوت ام بشي خوننا خلاصكن هلبت املو نامينن يعني ام بخوب خوا ام قدر دن مهنا خوا يعني بركي ام چاوا بجن هم نهاو باري نوك هفدو بو
0: راستا
1: دي ساجي بشي قو اف بشن قهوان چه دبن ام بجن هناك او بيش كتي نال لانا او
0: بيش كتي نو قهرتن چه بوي اري
1: قهرتن چه بوي لانا او صد صدي ده ام بيجن صد بينجي ده اما بينجي ماي امي بكملين
0: نيفي ويشي باشا ها يعني بينجي جي باشا
1: اي باشا بس اما جبو منا باشا
0: راست ان شاء الله دروجين بيدو بصد جي صدي جا وكي وين اساس يعني هون وكي رسام شو اصلا قيتين بيش ياوا بيهتر انا دما قوت شخور تابلو يكي چي كتراستي چتي تشتين قشتر لازم او الاف موادين قشتر لازم للجمل دفري بيداد بن هون زحمتي دفيناد دبينن
1: براسي هم زحمتي تيد بينج برقو هم الاف انكم كارتينن مثلا نرنج هم لفرتنا او قماشي اي تابلو لفرتنا دبيقو هي يعني نقوي باشن يعني او غوري تتخوازت قبلها جو بدت غوري دليت درنا كفه جبل غورنج جي همجي مادن او جي او جي دور دور اخذ ليزه همجي حرك امبيجن شريكه كي يعني الفرتن يا دبيت او شامي بخواز يعني جي جرفشتر وره لي نها ام البيمانجي او تينن حد شي تقدمي بيداد بشمر جرفتينن شاميتينن يعني ام اصنجيتي نابينن جبل غو حد شي تينن وأم دس بيتكن.
0: بري كوت درباسي بيمان جهي ببا تتشاوش خور دبراند أب ألافي قشتر لازم تبري خداي درك دن تجويدك يدوصان تشتك يعني تشخور بتشتك وموجود البيدك يتخو بيت قدان
1: براسي جانا هم تشي بيدك يتقدان وهم جي من دوصان يعني الشامي بو يانجي جرف بو حتى دهات أو جي بمهاد مهاد ما
0: أريب زحمتي ودمك قلك يدريش دخار وكيدن ليلى يعني جبوي بيش روجي تشداني بيش ياخو طموحي تتشي تبقي كويدكي
1: براسي جبوي بيش روجي نهار تشكي قلكي جبوي بيش روجي سحازر دكم يعني بشي قف چار سالة أزل بيما جهز خوينم هل بتأملو درنا كفن يعني نها ام اسكي درباسي اسكي دبن غوري ويجي غوري في بيمانغي غوم خونو خيالي خوام بيكتينن بيشروجي از قلان تشتا حاضرتك مش بو بيشروجي
0: تتشكي جوان جمرنا بيجي يا براب مينة
1: براب مينة سبرايس
0: يلا مل هيفيات ابن ساعتا تقل لك يخوش بي سركفتن بجبوتا وقل لك سباش جبوتا وهاتنا تجي ليلى أحمد مرابوش باجاري عمودي ساعتا تقل لك يخوش بي
1: آتا خوش سر قل لك سباش بو وجي أجي كيف خوش بو مساتم بو منيفاني و
0: قل لك سباس
1: سباس خوش

0: امل و وگریان به مجاره کدیتر گهدارین ما به درباسبونا ورزه ای پاییز و گهرتنا پلین گرماهیه دار جیخو حاضر دکن که درباسی قوناغ و مرحلاک نه ببنج دوره خونی آطبیعی هنجه پلی واند وشن هنجه جی دبن ایجا حوجه گو بیتر یعن جی کم کرنه که دا افدانا واند ببه و حاضرتین خوب کن جبوی ورزه ای زوستانی افگاف تف ده ولو روله که گرنگ لیزند پارستنا تندرستیا واند داران و مسمه وان یعن جی انتاجاوی ده مسمه بیده زیده تر لسر چاوانی مقاتبونه بداران ده ورزه پاییزی ره چونه بیتر او شیرتین که لازم هر یک بکه و شاشین که لازم هر یک دوری وینا بکه و افهمو پرسین هان ده دریاوی هف بیوینا تو مارکری که من به اندزیارا چاندنی را آواز لیمان را چه کربو کام به هفره لیگه داری بکن. گهدارین برنامه رادیو زین ها بمن ریه آواز سلیمان اندزیارا چاندنیه دما تباش بخانم آواز.
1: سر چاوه اهلن و سهلن.
0: پاییزه تنها بری خود دو کویده که پلی داران لعرده ایجا دار خود چاوه حاضر دکش پاییزی ره؟
1: بحاتنا پاییزی ره طبعا پاییز دنیا جمده و باران تی حرد داد که بی دار خود حاضر دکش بو جرد بیجن عملیه التصلب دار دست بید که یعنی مواخد سکنینه یعنی تشتینو چه ناکه خوارنه جیش خواره دهندروه قرمه خودا و دهندروه جرد بیجن قرمه داره ده و دهندروه و جزو عاده خوارنه تخزنینه و شخواه حتی جیتی جی طاقه جی کم دکه نما یعنی نما طاقه استهلاک دکه اشبو گوش خواره یعنی وی طاقه دهلینه اشبو چله هیدی هیدی خرج دکه
0: یعنی افو شاندنا پلی داران آنا تشتكي نورمال طبيعي هجر مش آلية زانستي علمي بحساوي نابكن
1: طبعا تشتكي طبيعية جرد بجن عملية انفصال طبعا قد بي بايز روج دس بيت كي كند بي وحارات جيدات كذي دار تشد كي دار النباتات بشكل عام هرموني إثيلين جرد بجن دس بيت كي إفراز دكي يعني وي هرموني انتاج دكي اف هرمون چندکه وقت طبقه که طبقه انفصال جرد بیجن دنافبرا پلی ده و ساق ده چیدکه ده هلی پل بوشی طبعا پل ناوشی حتی گو دار حمه چه خوارنات هندروی پلی ده هبی دار دوگرینی هندروی قرم هندروی جزوع ده طبعا جزع ده دوگرینی هندروی خودار و نوبر پل دوشی
0: وکی دنج بوی افدانا داران؟ دما آن هاده. افدانا ویناوی بچاوا بنفسا کمیه بری بیانجی لازم گوهرتن تیکوی؟
1: طبعا هاوینی ام چود بیجن مزارعان طبعا اداری وانا هبی. هاوینی ام جوارد بیجن تی افدانا نیزی کی هفکه مثلا هر سه روزا هر دو روزا تی افدانا نیزی کی هفکه و تی کمیه آوی یعنی آو بر آوات نزی ده بینا پر بی. بس اما پاییزی ده باعتبار هنکی حرات کمد بی و تبخور و نتحوناک کمد بنج داره. دار نمازی دا آوی درتخی در وجو ام دبیجن مزارعه هر هفت روزه حتی ده روزه تی آف ده بس تی آف دارن که پور یعنی چاوا کمیه اینا که وی باش بی رو بگو هر قرمه داره نم تا قرمه داره ای افقی هنه و ای عمودی جی هنه رو بگو ده قرمه داره ای کور وی آوی بکشینن رو بگو دار یعنی شکر استفاده جوی آوی بکه
0: وکی دن سمات کرن آوی دوی ورزی دو چاوایی
1: طبعا سمعت كرنجين ها بشتي اغلبية مثلا دار هنا مثلا داري زيتونة داري اي ليمونة اي برتقالة اي شتوي مثلا وكا واو داري ديجي ام چد نصحين المزارعة طبعا سمع دا عدوي بدي سمع دا عدوي شو هكا زاني زبلي ولو زبلي متخمر بي با اي باقش بي طبعا متوفر يعني هاي جم هالكسي وسمعت جي ام نصحين طبعا دي ازوتاي كيم بين تروجنت ده كيم بي بوتاس فوسفوراي نازيده بي طبعا بوتاس جبوچه دهنه مثلا خف ماده خشب زيده بي جبو دار بيجي خرط بي وفوسفور جي طبعا قرمه خردكي بس ام نص يعني ام دج مزارع على بيجن مثلا تشقاس نتروجين كيم بي باشتر بي لان نتروجين مواخدري دهليك سكاي زيده بي فأم نانس حين بتشكي نترجنايز إذا بيش بقول كسكاي شيء نبيد في بايزي طبعا جوي بايزي نزيك بهاريا دار نزاني فاختات بتشك دفعت نترجن بده دار دس بيبكين مواخدري شيء بكي فأم نانس حين بقول مواخدري شيء بده يعني وكا زاروكا كاتجه ده بخي نفس الرماي ده اف فوعي نوتشي بن اقو تشلوري قشا لي كبي دار بهي لدار بمري فام قدر الامكان ام بيجنا مزارعه فرنتروجناي كيمبي
0: بايز وقتك مناسبش بوي كسخان دنا داران
1: طبعا لا نا وقتك مناسبه ابدا جبرقو بشتي وينا تشلها يا ام ابدا نانصحين تقليمي ده الا كسخان ناتش مثلا فروعنا شكستيها بين دارنا هنا مثلا جارنا نخشي الواتخن مثلا بيكون بلحة من نخشي سريها أو جياي قرمة جياي مثلا شاخجي شاخجي نخشي سريها يعني أموا فروع بقل من قدر الإمكان بس فروعي مثلا تقليمات تربية أو تقليمات اسمالي نعرف بايزي دناري
0: كنا أو شاشتين قوتينا كرند دما كسخان دنيدا
1: طبعا دما كسخان ندا حر دارك يعني كسخان نك مثلا أنا ها كسخان دن نابي طبعا ها شنابي متقلي مكة جائر بدني ده يعني شنابي مقلكي مثلا أم شاخي رئيسي جيكن شنابي متشتكي لكن بس أشتمكم قوتي ده بس شاخينا خوش بن حلينا خوش بن وإيش كستي بن تاني
0: دي دما أن ها دولو أو جوريان أنواع داري جو نها قلكي باشن جوورن شاندن كيشان دارن كيشان أنواعن
1: بري دقو بهار باشش بو شاندنية بس نهادي راساتينو وأبحاثينو طبعا حمد بيجن بايز باشترش شاندنية يا دارارة لأنه دار تشاوا مثلا تنها بايزينها مثلا أمت بايزي دينانا هيد مهم عنش تشلارة دار هناك يشخرة مثلا هناك سمار بديدة هناك أفضان بديدة هناك كله يعني تشكي قوه بدي داري دار هناك قرم تشيكي وهناك شخرة أوادي غذائي خزنيني حتى بيبها جو كتبو تشلا طبعا كبير سكوني ده جو بهار ويست وي مستعد بيب وي مستعد بي يعني وي أما دكاريا داري هبي جو بهاري دست بيب كينا وكا جو تتش بهاري بچيني مثلا تبهاري چان نوفر دار وي حيا دار بچكي بدي خوا وبخزنيني موادا قرمي خوا بردي عردي بهافين وي كبير وقت إجهادي ده وشخو أنواعي قونها باشن جوار اي بلي خود وشينن وقت شيء أم بيجن وقت داري سيفا داري خوخا داري كرزابن إيه مش مشابن إيه توابن يعني أفضل هاشان دنيا وأنا كي يعني باش أم حمد عرات شين طبعا في فصلي ده بس أفضل إيه هري باش إيه متساقط الأوراق جوارة بيجني بلي خد وشين
0: بيتر داري فيك يعني نه
1: داري فيك نه
0: وكيدن جابشتي بايز إيش خواز بستان تي سرما بيرتي قشا هي يعني چنا أو إجراءات وتدابير قو لازم أورا كرنش بوي باراستنا وان داران جبو حماية تاوان
1: طبعا داري سواء داري مزن من أو إيه بروجيك من طبعا داري بروجيك حساس ترنج إيه مزن جا سرمايرا وكما قوتي جي أم أمواتهر أف بكن أفضانك إش حفتو رحتا دهروزا أفضانك عميق مجرد بيجن أم سماد جي بدن وسماد عضو يجي أم بدن جبوكو دار شخرا خارني بخزنيني يا دي جي قو كم كتنة شلة ده مثلا في حال مثلا داري مقلكي بكوش كنو مثلا ويقشا كذي أو أسترسن داران بمري أم كارن وكا طبقك مثلا نايلون بي أو قماش هبن المالي أو نشارة الخشب بي أو حتى دار ما دار شبي أم دينا دورا داري ودا يعني دينا عردي مشار دينا عردي دورا قرمي ويناكي جبو قرم قشالي نخي أذيك يا ديجي أم دورا داري بخوا مثلا داريم قو بتوش بنا مكارن دورا داري بخوا أم مثلا حي الله ما دكا حازل جمعها بي شبي مثلا نايلون بي أو شبي أم دورا داري جي بكن أف جي يك دو يكا دي جي هنا كان مثلا موكا كل سيلة يتكن موكا ما دن كل سوص بيا عاكسة طبعا ناهي اللي حشرة جي خلي بقرن مهافيني اللي يتكن كل سي أو بچلا جي باشا ده وكا عاكسة بچكي عاكسة ده بي ناهي اللي دار بشقتي ناهي اللي قشالي خي
0: نخوشين هن كولو نها الدارا در دكافد في ورزي هاني ده دو بايزي ده
1: نخوشي هنا فان ها بايز وبهار وقتي نخوشي هنا طبعا حرارة معتاد اللي بي ورطوبتها يا الجودة انها وقتي وانا يعني قل لك امراض هنا يعني حر نوعك حر دار حر يعني حر دارك وحر صنفك وحر نوعك ام نخوشينا هنا بس نخوشي دارج تبقع الأوراق هي جيل بيجن بياض دقيقي هي انتراكنوز هي لفحاتي بلا هنس الأوراق زينة يعني قل لك نخشي هنا حر نوعك جي نخشي كبينا هي
0: وقاية يان درمان كرنا وينا تشاواي أبابا نخشيان أبي قوت بيجي بيتر دارجن
1: طبعا وقاية أول شيء سواء تشبي نخشي من خضرة بي أو دار بي أو تشبي أول شيء حمى بلينا خوشي سروانا هبي وبلي كديل عرضي أم حمكا بدنا هز يعني أم قمار ما قماري دورة دارا خونا هيلن سواء أي متساقط بأي كتبه برقبة أو أين خوشي سروانا هبي وقت مقوتي جي أم شاخو بلينا خوشي إسر داري أم واجي بقلمين أم وانا راكم سر داري جبر قرطوبت هيا بعد تدي بارانتي وجوجي ملائمة يعني جهد هلي أبواغي فورة انتشار من أم فيفضل أمواء بكسخين وطبعا إجراءاتي وقائنا وتشتقي ديجي موادين وحاسي هنا أسميدين وحاسي هنا أم كارن أسميدين وحاسي وزيوتي شتويجي هنا أم كارن فاناجي لدارخ من الداري بكن كوقائي حشرات عجي وجه أمراض عجي من الدارخ وبرشين
0: تقو أو بلي وشيان لدورة داري لازم أرو راجي ما تشتعداوية هي يقول عرضي بمينة
1: طبعا أونا رطوبتي عفوناتا تشيت كان عفانا طبعا مانا مثلا هلا كان خشبي بجف فطرنا بجك رطوبات وريدة وطبعا وحرارات ملائمة دهيلي أو فطور انتشار ببن وأو فطور وكا يعني بتوجكن بجك باليك هبي بيهاري شاخك يعني خسر شاخك يديني وين خشية تشيك جهده فيفضل أم قشة بدنا هف أم يفضل أم وابشوطين يعني أم بشوطين أو أم دوري حقليخو كامل بخن مثلا بخشيم هيا أز دوري بخشيخو بخن مثلا جبوه أز نخو أز نخو أز بشوطين أمجي أز دوري بخشيخو بافيجم أو أز بشوطين أفحل عيناي
0: وكيدن دارن هن ها مسمي وان خلاص بو يعني أو مسمي إثمار مروش يرد بيجي تشاوا يقد كارل وان دارا مقاتب حطاني قوان حاضر بكي شبو صالة بي
1: طبعاً أفضانا باش أم ولو أفضانا كباش ولو كور بدنيدا يعني أفاي باش بي وأم أسميدي بوتاسي وفوسفوري بدنيدا طبعاً سمادا عدو يجبيرنا كان أهم شيء سمادا عدو يا
0: شاشتين هري زيدا قو خلق دكن دما آن هاد حقي داري دا چن بيتر؟
1: هنا كانت قلمين أقليم مثلاً هن هنا مثلاً نزان إنه نها تسمية جيران ذي مثلاً وقت جيراني ما يبن مرة جو دارما داري ما ضعيف الحصال شيء مجو هناك سماد بديه هناك زبل بديه ده مجو حتى أبو بهارتي تقليمة كيدم ده يعني داري خنا قلمين أبداً تقليمة ربيعي تنا وتقليمة إسمار تنا يعني شاشتي حقي دارا ده قلك هنا ونها ذي وقتي ده طبعاً تسمية مهمة جداً سمدا بوتاسي وفوسفوري وسمدا عضو يجيكي مهمة وعضانا باش طبعا بس دوري هف ناني زيكي هف يعني عالم هذا سبيت كأفجي تشيد بي أضحنا فيها جيها وأفجي متوفرة إذا عالم حر دروجاتي بيني دروجا سيروجا أفضان دروجا سيروجا أفضان طبعا أفشاشة دويم دوري هف كان أفضاني حر دهروجا وبس أفضان كوربي أفناكش بو دار شخورة مواضي غزائي خورة مواضي غزائي بخزنيني
0: قالك سباسج بويتا خانم آواز سليمان عند زيارة شاندنية تمرابو ساعتاتا قالك يخوش به
1: أهلا وسهلا سر شعبان
0: قالك سباس
1: أهلا وسهلا مع السلامة
0: عند زيارة شاندنية آواز سليمان بحثة أو ريان هري قرنج دي مقاتبونا بداران دفي ورزي دكر جاف دان حطاني كسخاندن حطاني أو بارستنا وان جنا خوشيان جبو بارستنا تندرستيا داري وضمان جبكن قد مسمي بيدجي انتاج اوي باش به.

خدام قد شافي رشي بلاك جكلي صفحاني ناقرين حاجي ياركي بيها يومي بدف دوستين بقلبو دلي خوكا فرين حاجي ياركي وبكيف دلي وهبش مرون

0: الله عليك يا وزاغة.
1: لا لا لا ولا لا لا ولا لا لا ولا لا لا ولا لا لا ولا لا لا أبصد بيارة بخدا بلعبك لك وانا أبصد بيارة بخدا بلعبك لك وانا قش خلي كرمان من ولاتي غريبان غربتي قلقين أخوش وزراب من رايكم قد قدين أجبالي بابدا مبالا

Oh,

دردك يا شقرتي بينه ما بيجدي جديد، مش حالك قلب الدنيا يا ظالم. ابصر التكييف سليم

هلا وميت هلا جي هيفا راستي شخوا لقالية كيدن جي سري فيس بهي إيروج بين شمي بين سدو چارده مالبات جي كوشبرين سري كاني جي مخيمي واشو كاني لباجاري حسكي بر بباجارو دوري خوفا در كتن تيزانين قو افدفعيا چارا جي كوشبرين سري كاني أو جي دي چارچوويا بلانكي يكو أرمان جي أوا قو همو كوشبرو و پنابر وگرن باجارو دورين خوا و وگرك أولج بويوان وردابين كرن بفقرة في دفعية هاني هجمارة وان مالباطن قوفت قرن سري كانية جهاية زيدتري دو حزار مالبات.

أمي بيرا بحثري وتياوي رحلاوي دواري إيه وينخيزيه ده بكن دواري إيه الرسم ده چاوا ده سبيكر جي كنجي ده چد رسمينه وهن خالن دي ترجي غريداي بي بشتراوي هف بيبينك مني تومار كري هبش بركونها أما ده مصالة آبا يزي دهن ده سبيكرنا أو مقاتبونا لداران ده سبيكريا چنا أو شيرتين قو لازم يك بكا شاشتين قو لازم يك دوري وينا بكا وشبوي داران ده في ورزيهاني ده مجارن سوكن لغوري جوي إيروش بين شميه لهي بيامه بي.

أفن مجارن خلكامية إيروهي في دارمكو مجارن سيفك بن لغوري دلي وبن هونجي دكارن تفلي من ببند خوازم دنجي وبب هي زمنامين وبخينم جمر لسرفي رقمي نامين خوبشينن 0 نه نه 5 حشت 0 6 4 نه 6

جاري كدن دما وباش بقهدار انهي جو دلال امي مجاري خواه ججم ازمونا وينصازة كجوان دس بيبكن كوجبوي وي وينخيزي ولو وكشي ويكي يتدمروف بحثا هزرو او هستين خودك برياويرا او وينصاز دكارا او تشتي قود بينا بقاوايا كتايبت لقوري خوشي بقهيزة چدريا رنگان ربا خيزكان ربا يان بوان تابلوين كو دناواوي ده نامين جدا جدا هنن دخل كاميا ايرو ده امي زيدتر لسر ازمونا جوانا ككتش ناس بكن كو ويناج بو يخوا وينا خيزيه البجارتية كو ببا وك بشكي سركج جياناوي لآلية كيدن او في بشي هاني جي دخينا ده فاكولتيا آچان دوهنري يا جنان لباجاري حسكي بشتي فيستراني وليلى احمد ميفانا منبه لستوديو الهيفيا مبن.

0: جارك دن دما وباش بجهدارين هيجام الوفا جريان بمجارك ديتر نهاب من ريال استديو ما مستوى نخيزية يا تشاندو هن البجار عمودي ليلى أحمد دما تباش بو تقلك بخير هاتية
1: دما تجي باش بتصاب سباس
0: ليلى كان مش فينا دسبي بكن أم تخازن جد دسبي كيد ناس بكن بحصاري بيتيات رحلات دسبي كرنا تد د واري إيه ونخيزية د تشاوا دسبي كروج كم جيدة
1: سپاش بوه از کیف خوشم زیرو بوم نیوانی ارتا اف ایم
0: گلک سپاس
1: سپاس خوش رویتی همینش بو وی جیانا هانی و بطایبت هنری ره از دما بچوک بوم کیف همش وینر پر دهات همجی من پر حزکر جانا جید از بچوک بوم دبستانی مش حوالی خورشید کر جانا هم مرچی ندب بس پر عادز بوم لو عاد زبونا من مزاني بو دما بيشروجك خوش البيشيا منه ايدي ايدي نافندا تشاندو هنرا هوريا باجاري عمودي فابو از لويدك از اندام بو دو صالة از اندام بو بشي دو صالة از جدف بو نبردام از دوري ويكتم اما المزح حمد بو بشي زور كتنا وينبو وك از وقاي دوري جياني از قشي بو جبو خوندنا بو مقراني دا خوندنا خواه دما گم خوندن آخه خلاص کر بکلوری ابو پشره ادیسا و گریم نوونده چاندو هنرش با گوچی گوتلوه ده که تسکر ادیسا تلیه و دگره از ویده می درباسی چانده بوم ماموسته اوین خیزی او شست ساله مزل ویده که من از ماموسته من پیمانگاه آفوتوگاه چاندو هنر هلال زیرین یا جنی لباجار حسکی و بو بری 3 سالات 2024 از درباسی پیمانگه بوم جبو گو هنرم بهتر پیش کفش برگو هنر بیداوی جی
0: راست
1: متخواست از بهتر خوب پیش خینم و آستا که درباسی آستا که دم ببم از درباسی پیمانگه بوم خاقید کرویده که مدست بوین خیزی کر و پیکر سازی کر نها درباسی سالا سیمین بومم املوه ده که ری و ریبازه وینه سازی دیروکا هنری ام دستینن دیروکا وینه ام دستینن حتی نها چاوا اف وینه درکتیه اش دما بریده دما شکفتا ده هنره ما جوه دمه جواکا خوزایی درکتی حتی رو جامنه ایرو چاوا پیش کتیه لسر دیواره شکفتا درکتو دما وی دمه خیز کرن بن هستیه فیلا وان بو همجی سر دیوار شکفتان خیز کرن شکلی لورا وان بو و دمی رنگ جیتن نبون دکرن ایدی دم چو سال درباز بو بحزار سالا سر چوی حتی گو گیای ویرو جامنی ایرو و ام بیجن سال که درباسی سال که دن دبه جیل که درباسی جیل که دن حتی گوینه درکتی و پیش کتی حتی رو جامنی ایرو دن
0: یعنی نها تهم ما مستیه و تهم خونده کاره به هبره
1: اره هم ما مستم جی هم خونده کارم جی
0: ایجاد چه درسمین بیتر او تابلو این گوته چید که بیتر چنه
1: نها تابلو این بری گوز درباسی پیمانگه ببیم جبرگو جن زور و زحمتیان درباز بو جن هم و کوله دهات کرن من نویه تابلوی خواه لسر جنیه چه دکر هم تجریدی بو هم واقعی بو هم برنگا بو هم به طاری و روحنایی رساس بو بشی گوز درباسی پیمانگه بو از کتم آسا که دنده من ویده می برنگی حبر جوز مچه کر هم ایمائی مچه کر اکریریک زیتی یعنی وکش دست بیکر می دست بیکر تابلوی من هم چاندا آج نی کفن ام دست بیده کن ام نقشه گلیلی می ام دست بیده کن جبا گوت یعنی نقشه گلیلی دیرو کامنی کردائی یعنی
0: راسته
1: ام ویده که ام کر تابلو یعنی هم دی چی دی من نها با ام چید کن هم جی ام واقعی جی درست مینن بهتر جانا جی ام بیجن هم کستین پیشیام رو دین ام وان خیز کن
0: اویات چه قیسی بتر دخو دمی؟
1: اویات هفته کاملش برگو امدی تابلو یان چه دکن تابلو که برنگیه و یک جه بطاری و رهنهی رصاصه ام هفته یکی مخلص کن
0: هر هفته یکی تابلو یکی چه دکن
1: هر
0: تابلو یان دن جی ورون امدو بتر گلک دمی دخو؟
1: نها دما از مال بم از بکیف خوش چه دکن يعني بركي درباسي مهك كيف بركي حفته كيف برجو جناجي أم بيجن دماغو تدس بوينين بك أو دبي مراقي تجهر هب دماغو تعجل بك جي أو جينا خجرت كيف دبيت هدي لأن هواك بيمان جا أم دبيجن أم دخوينن الويدا كي أم حفته مشروعك يا مدستين أو مشروعيات بيجو حفته خلاص بجي وهم تابلو يجي يعني درجبونا تابلو حفته تبينجي دي جاناجي صدي دي بينجي دي هما ويش بورنجي ويجي بور الصاجي أم تشيدكن وجاناجي جي بكون أم تسيرو جات خلاصكن
0: حسب أو دماغو بور بيش قيسي هون رسمين هون سر تابلو ياخر ودنين وهون تشيدكن
1: أري أم سر قوري دمي أم بيدرن يعني
0: يعني چته گوهشت گوت دبري خو بدوي فاكولتي ا چاند هنري يا جنان لباجاري حسكي شبو گوت خو بيتر دوي بشي هاني دي خو لپيش بخيننه
1: اري دسه دمي وي هبون يك جيش بو گوز بيتر خو پيش خينه مسونه را خو بيتر پيش مسخون خيالي خو اسپيك بين پيجروجي دي و ا دو يمي جي سدمي وي گو ام گجنن ام گجنن وي دكي ام يعني ام گشان درباسي گشان بشي دبي گجنه هم بش سي بش الودك يعني بشي اي وين سازي وبيكر سازي هم سينماجي هاي هم جي بشي موزيكي هاي يعني او دما قلت دنجي جنيتي تا برخوش يعني
0: تمرتاح الوجهي هاني
1: الودك ام قلت مرتاح ام بهفدور ام بهفدور ام دخون بهفدور ام بدخون ام بهفدور دكانين يعني هم زغوري زحمتيان جي اما ام بهفدور جيانا خود درباز كن
0: راستم وكيدن ليلى هجر ام بحثا بيشان قها بكن تبش داري بيشان قها بويه تجربات تيد هي تشاوا بو تجربه
1: براسيه درباسي قالك بيشان قها بو مهم بيشان قها جانا ديري كيف دبو هم لقام شلو هم الباجاري رقاجي لسر استا سوري قشي بو از درباسي ويدبوم لي اما بشي قو از درباسي بيوان قها بو مم نها از هدي هدي كم يعني او ما زيد درباسي بيشان قها دبم اجبركو از خوازم خوندنا خو خلاصكم بشي خوندنا خو امويدمي ام داكفن بيشن قاعده
0: نها سالك از باور مشتر ماي يا تشقيس يا ايصال صاله داوي تشلي الجمال
1: تشار سال نها ساله سيمين سالك ماي
0: تي نها دس بصاله سيمين بك موجوده اتشاران
1: نها صاله سيمين ام دس بيدك
0: وكيدن ليلات تدبين لدا فرع ما ولو جرنجيك بوين اساسي وبوين خيزي الجمع هي جهد دن فان كسن جوجي بشي هاني حزدكن ولو اهتمام بواند به
1: براسية في برسة تبر قرنجي يعني نهاوك ام بيجن دي سوري دي قرنجي نادن وينسازي وانده اما دي ولاتين جرفة دي بيهتر قرنجي دي دينين ام الفيدك يبر عجيما يدمينن يعني امزان ملاتي ما تشاوهول نارينا كلو دنارين تشعفكي بچوك واند وينسازي دبينن يعني نا نوك موزيك موزيك بيش كتير وينجي دي ساجي يعني ام بيجن ام ايشا جواكي ام بازا چاردة سالة امد ويش وروشا هاني ده ام دوان چاردة سالانا ايشا في ملتي ام ام دوان سر تابلويان ام چيتكن ام بيش كيشي جواكي دكين رايا قشتي دكين قوشي بسر امهاتي ام نظانم يعني حتى نها اجبولهم باري خدا فوتوغا چاندو هنر يا هلالا زيرين يا جني باجاري حسكي أموك جنن وأم دخوين الجي ما قلت أم بشي خلنا خلاص كن هل بت أملو نابينن يعني أم خوب خوا أم قدر دن مهنا خوا يعني بركي أم شاب بجن هم نهاو بري نوا كيف دوبو
0: راستا
1: دي ساجي بشي قو أف بيشن قهوان تشيد بنا بجن هناك او بيش كتي نال يعني او
0: بيش كتن وقهرتن تشيبو يأري
1: قهرتن تشيبو لنا او صد صدي دي ام بيجن صد بينجي دي اما بينجي ماي امي بكملين
0: نيفي بيشي باشا ها يعني بينجي جي باشا اي
1: باشا بس اما جبو منا باشا
0: راست ان شاء الله دروجين بيدو بصد جي صدي جا وكي وينساز يعني هون وكي رسام شو اصلا قيتين بيش ياوا بيهتر انا دما قوت شخور تابلو يكي تشي كتراستي تشتي تشتين قوشتر لازم أو آلاف موادين قوشتر لازم للجمل دفري بيداد بن هون زحمتية دفيناد دبينن؟
1: براسي هم زحمتية تيد بينش برقو هم آلافي إنقوم بكارتينن مثلا نرنج هم لفرتنا أو قماشي إي تابلو لفرتنا دبيقو هاي يعني نقوي باشن يعني او غوري تتخوازي تابلي او بدت غوري دليت درنا كفه جبل غورنج جي همجي مادن او جي او جي دور دور اخذ ليزه همجي حرك ام بيجن شريكه كي يعني الفرتن يا دبيت او شامي بخواز يا جي جرفشتر وره لي نها ام البيمانجي او تينن هر شي تقدمي بيداد بيداد شمر جرفتينن شاميتينن يعني ام اسنجيتي نابينن جبل غو هر شي تينن و ام دست بیتکن
0: بری کت در باسی پیمانگهی ببا تچاوش خورد در براند او علاوی گوشتر لازم تبری خدایی درک دن تجویده که دوستان تشتک یا تشخور بتشتک و موجود البیده که تخوا پیت قداند
1: براستی جانا هم چشه ویده که قداند و هم جی من دوستان یعنی شامی بو یعنی جی جروه بو حتى دهات أو جيب مهاد مهاد ما
0: قريب زحمتي ودمك قلك يدريش دخار وكيدن ليلى يعني جبوي بيش روجي تجداني بيش يا أخوة طموحي تتشي تبقي كويدكي
1: براسي جبو بيش روجي نهات شكي قلكي أجبو بيش روجي حاضر دك يعني بشي قف چار سالة أز البيما جهز خوينم هل بتأمولو درنا كفن يعني نها أم آسكيد الباسي آسكيد بن غوري ويجي غوري في بيمانجه قام خونو خيالي خوان بكتينن بيشروجي أز قلنا تشتا حاضرتك مش بو بيشروجي
0: تتشكي جوان جمرنا بيجي يا براب مينة
1: مفاجأة براب مينة سبرايس
0: يلا ميل هيفيات بن ساعتها تقل لك يخش به سر كفتن بجبوتا وقل لك سباس جبوتا وهاتنا تجي ليلى أحمد تمربوج باجاري عمودي ساعتها تقل لك يخش به
1: آتا خوش سر قل لك سباس بو وجي أجي كيف خوش بو مساتم بو منيفاني و
0: قل لك سباس
1: سباس خوش

0: ام لوفه گریان بمجاره کدیتر گهدارین ما بدر باسبونا ورزه ای پاییز یو گهرتنا پلین گرماهیه دار جی خو حاضر دکن کو در باسی قوناغ و مرحلاک نه ببنج دورا خونی آطبیعی هنجی پلی واند وشن هنجی جی دبن ایجا حوجه گو بیتر یان جی کم کرنه کده آفدانا واند ببه و حاضرتین خو بکن جبوی ورزه ای زوستانی اف گاف تف ده ولو رولا که گرنگ لیزند پاراستنا تندرستیا وان داران و مسمی وان یان جی انتاج آوی ده مسمی بیده زیده تر لسر چاوانیا مقاتبونی بداران ده ورزه پاییزی ره چونه بیتر او شیرتین کو لازم هر یک بکه و شاشین گو لازم هر یک دوری وینا بکه و افهمو پرسین هان ده دریا وی هف بیوینا تو مار کری کومن با اندزیارا چاندنی را آواز لیمان را چه کر بو کام به هف را لیگو داری بکن گهدارین برنامه ی رادیو زین نها بمن را یه آواز سلیمان اندزیارا چاندنی دما تباش بخانم آواز
1: سر چاوا اهلا وسهلا
0: پاییزه تنها بری خود دکوی دکی پلی داران لعرده ایجا دار خود چاوا حاضر دکش پاییزی را؟
1: بحاتنا پاییزی را طبعا پاییز دنیا جمده و باران تی حرد داد کبه دار خود حاضر دکش بو جرد بیجن عملیه تسلب دار دست بید که یعنی مواخد سکنینی یعنی تشتینو چیناکی خوارنه جیش خواره دهندروی قرمه خودا و دهندروی جرد بیجن قرمه داره ده و دهندروی و جزو عاده خوارنه تخزنه نه و شخواه حتی جیتی جی طاقه جی کم دکه نما یعنی نما طاقه استهلاگ دکه اشبو گوش خواره یعنی وی طاقه دهلینه اشبو چله هیدی هیدی خرج دکه
0: یعنی افو شاندنا پلی داران آنا تشتكي نورمال طبيعي هجر مش آلية زانستي علمي بحساوي نابكن
1: طبعا تشتكي طبيعية جرد بجن عملية انفصال طبعا قد بي بايز روج دس بيت كي كند بي وحرات جيدات كذي دار تشد كي دار النباتات بشكل عام هرموني إثيلين جرد بجن دس بيت كي إفراز دكي يعني وي هرموني انتاج دكي اف هرمون چند که وقت طبقه که طبقه انفصال جرابیجن دناف برا پلی ده و ساق ده چید که دهلی پل بوشی طبعا پل ناوشی حتی گو دار حمه چو خوارناد هندروی پلی ده هبی دار دوگرینی هندروی قرم هندروی جزوع ده طبعا جزع ده دوگرینی هندروی خودار و نوبر پل دوشی نی
0: وکی دنش بوی افدانا داران ده دما آن ها ده افدانا ویناوی بچاوا بب نفسا کمیا بری بیانجی لازم گو هرتن تیکوی
1: طبعا هاوینی ام چد بیجن مزارعان طبعا اداری وانا هبی هاوینی ام جوارد بیجن تی افدان نیزی که هفکه مثلا هر سه روزا هر دو روزا تی افدانا نیزی که هفکه و تی کمیا آوی یعنی آو بر آوات نزی ده بی نفر بی بس اما پاییزی ده باعتبار هنکی حرات کمد بی و تبخورونت حوناک کمد نجدارا دار نمازی دا آوی در تخیه در وجو ام دبیجنه مزارعه هر هفت روزه حتی ده روزه تی آف ده بس تی آف دانه که پور یعنی چاوه یعنی کمیه اینا که وی باش بی رو بگو هر قرمه داره نمتا قرمه داره ای افقی هنه و ای عمودی جی هنه رو بگو ده قرمه داره ای کور وی آوی بکشینن جبو دار یعنی شفار استفاده جوی آوی بکه
0: وکی دن سمات کرن آوی دوی ورزی دو چاوهی
1: طبعا سمعت كرن جين ها بشتي اغلبية مثلا دار هنا مثلا كداري زيتونة داري اي ليمونة اي برتقالة اي شتوي مثلا وكواو داري دي جي ام چود نصحين جمو زارعة طبعا سمعت عدوي بدي سمعت عدوي شو هكا زاني زبلي ولو زبلي متخمر بي با اي باقش بي طبعا متوفر يعني هاي جم هالكسي وسمعت جي ام نصحين طبعا دی ازوتای کیم بین نیتروجن ته د کیم بی او پوتاس فوسفورا اینا زیاده به طبعا پوتاس جوچه دهره مثلا ماده خشب زیاده دی جودار پچی کی خورت بی او فوسفور جی طبعا قرما خورد کی بس ام نص یعنی ام د مزارع را دیجن مثلا چقاس نیتروجن کیم بی باشتر بل ان نیتروجن مو خودار دی هلی کسکای زیاده بی فام نانس حينن بتشكينو ترجنايزي ده بيش بوغو كسكايي تشي نبيت فيت بايزي طبعا جوي بايزي نزيكي بهاريا دار نزاني فختات بتشك دفعت ترجن بده اي دار دسبيكين مواخدري تشيبكي فام نانس حين بوغو مواخدري تشيب يعني وكا زاروكا كاتجه دا بخي نفس الرماي دا اف فروعي نوتشي بن اقو تشلوري قشا لي كبي دار بهي لي دار بمري فام قدر الامكان ام دوجنا مزارعة فرنتروجناي كيم بي
0: بايز وقتك مناسبش بوي كسخان دنا داران؟
1: طبعا نا نا وقتك مناسبة ابدا جبرقو بشتي وينا تشلها يا ام ابدا نا نصحين تقليمي دا الا كسخان ناتشي مثلا فروعنا شكستيها بين دارنا هنا مثلا جارنا خشي الواطخن مثلا بيكون بلحة من خشي سري هيا أو جياي قول ما جياي مثلا شاخجي شاخجي خشي سري هيا يعني أموا فروعة بقلمين قدر الإمكان وبس فروعي مثلا تقليمات تربية أو تقليمات اسمالي بايزي دناري
0: شنو أو شاشتين قوتينا كرند دماك السخان دنيدة
1: طبعا دماك السخان دنيدة حر دارك يعني كسخاننا كبيها مثلا أنا ها كسخان دنابي طبعاً ها شنابي متقليمة كجائر بدنيدا يعني شنابي مقلكي مثلاً أم شاخي رئيسي جيكن شنابي متشتكي لكن بس أشتمكم قديدا بس شاخينا خوشبن حلينا خوشبن وإيش كستيبن تاني
0: دي دما أنا هذا ولو أو جوريان أنواعي داري قو نها قلكي باشن قوارن شاندن كيشان دارن كيشان أنواعن
1: بري دقو بهار باشش بو شاندنية بس هذه دراساتينو وأبحاثينو طبعاً حمد بيجن بايز باشترش چاندنيرا يا دارارا لأنه دار چاوا مثلا تنها بايزين ها مثلا انت بايزي دينانا هيدي ما همانش چلارا دار هنكي شخورا مثلا هنك سماد بديدا تنك افضان بديدا هنك كولو يعني تجيكي قوه بدي داري دار هنك قرم چيكي وهنك شخورا هوادي غزائي خزنيني حتى بيبها قو كتبو چلا طبعا تكبيس فتوني دا قبو بهار أويست وين مستعد بيه وين مستعد بيه يعني وين أمد كاريا داري هبي تبو بهاري دس بيه كنا وكجوتش بهاري بتشيني مثلاً تبهاري كان نوفر دار وحياة دار بتشكي بدي خوا وبخزنيني مواده قرمي خوا بردي عرضي بهافين ويكبي وقت إجهاري ده وش خوا أنواعي قنها باشن جوار إيه بلي خد وشينن وكتش أم بيجن وكداري سيفا داري خوخا داري كرزابن إيه مش مشابن إيه توابن يعني أفضل هاشان دنيا وأنا كي يعني باشا محمد عراتشين طبعا في فصلي ده بس افضل يهري باشا ايه متساقط الاوراق زوارة بيجني بلي خد وشين
0: بيتر داري فيك يعني نه
1: داري فيك نه
0: وكيدن جابشتي بايز ايش خواه زبستان تي سرما بيرا تي قشا هي يعني چن او اجراءات و تدابير اقو لازم اوره كرنش بوي باراستنا وان داران جبو حماية تاوان
1: طبعا داري سواء داري مزن من او اي بروجيك من طبعا داري بروجيك حساس ترنج اي مزن جي سرمايرا وك ما قوتي جي ام مواتهر اف بكن افضانك اش حفتو رح تدهر جي افضانك عميق مجرد بيجن ام سماد جي بدن و سماد عضو يجي ام بدن جبوكو دار شخورة خوارني بخزنيني يا دي جي وكم كتنة شلة ده مثلا في حال مثلا داري مقلق يبتوش كنو مثلا ويقشا كذي او استرسم داران بمري امكارن وكا طبقك مثلا نايلون بي او قماش هبن المالي او نشارة الخشب بي او حتى دار ما دار شبي ام دينا دورا داري و دا يعني دينا عردي مش دينا عردي دورا قرمي ويناك يجبو قرم قشالي نخي افيك يا ديجي ام دورا داري بخوا مثلا داريم قو بتوش بنا مكارن دورا داري بخوا أم مثلا حي الله ما دكا حازل جمعها بي تشبه مثلا نايلون بي أو تشبه أم دورا داري جي بكن أف جي يك دو يكا دي جي هنا كان مثلا موكا كلسي ليتكن موكا ما دنك كلس فوس بيان عايسة طبعا ناهي اللي حشرة جي خلي بقرن مهافيني ليتكن كلسي أو بچلة جي باشا ده وكا عاكسة بچكي عاكسة ده بي ناهي اللي دار بشقتي ناهي اللي قشالي خي
0: نخوشين هن كولو نها الدارا در دكافد في ورزي هاني ده دو بايزي ده
1: نخوشي هنا فان ها بايز وبهار وقتي نخوشي هنا طبعا حرارة معتاد اللي بي ورطوبتها يا الجودة نها وقتي وانا يعني قلك أمراض هنا يعني حر نوعك حر دار حر يعني حر دارك وحر صنفك وحر نوعك أم نخوشينا هنا بس نخوشي دارج تبقع الأوراق هي جيرد بيجن بياض دقيقي هي انتراكنوز هي لفحاتي بلا هنسر أوراق زينة يعني قل لك نخوشي هنا وحر نوعك جي نخوشي كبينا هي
0: وقاية يان درمان كرنا وينا تشاواي أبابان نخوشيان أبي قوت بيجي بيتر دارجن
1: طبعا وقاية أول شيء طبعا تشبه نخوشي من خضرة بي أو دار بي أو تشبه أول شيء حما قلينا خوشي سروانا هبي وقلي كديل عرضي أم حمكا بدنا هس يعني أم قمار ما قماري دورا دارا خونا هيلا سواء أي متساقط بأي كتبه برقبة أو أين خوشي سروانا هبي وقم قوتي جي أم شاخو قلينا خوشي إسر داري أم واجي بقلمين أم وانا راكم سر داري جبر قرطوبت هيا باتدي بارانتي وجوجي ملائمة يعني جهد هلي أبو غيف قورة انتشار من أم فيفضل أمواء بكسخين وطبعا بإجراءاتي وقائنا وتشتقي ديجي موادين وحاسي هنا أسميدين وحاسي هنا أم كارنو أسميدين وحاسي وزيوتي شتويجي هنا أم كارن فاناجي لدارخ من الداري بكن كوقائي حشرات أجي وجه أمراض أجي من الدارخ وبرشين
0: تقو أو بلي وشيان لدورة داري لازم أرو راجي ما تشتهدا ويا هي يقول عرضي بمينة
1: طبعا أنا رطوبتي عفوناتا تشيت كان عفانا طبعا ما أنا مثلا هلا كان خشبي بجف فطرنا بشك رطوبات وريدة وطبعا وحرارات ملائمة دهيلي أو فطور انتشار ببن وأف فطور وكا يعني بتوشكن بشك بالك هبي بيهاري شاخك يعني خص الشاخ كديني وين خشية تشيك جهدة فيفضل أم قشة بدنا هف أم يفضل أم واب شوطين يعني أم بشوطين أو أم دوري حقليخو كامل بخن مثلا بخشيم هيا أز دوري بخشيخو بخن مثلا جبو أز نخو أز نخو أز بشوطين دي أز دوري بخشيخو بافيجم أو أز بشوطين أفحلوين هيا
0: وكيدن دارن هن ها مسمي وان خلاص بي يعني أو مسمي إثمار مروش يرد بيجي تشاوا يكد كار الوان دارا مقاتب حطاني قوان حاضر بكي شبو صالة بي
1: طبعا افضانا باش ام ولو افضانا كباش ولو كور بدنيدا يعني افاي باش بي وام اسميلي بوتاسي وفوسفوري بدنيدا طبعا سمادا عضو يجبيرنا كان اهم شيء سمادا عضو يا
0: شاشتين هري زيدا قو خلق دكن دما آن هاد حقي داري دا چن بيتر
1: هنا كانت قلمين تقليم مثلا هن هنا مثلا نزان انه انها تسميه جيرادفي مثلا وقت جيراني ما ابن مرا جو دارما داريما ضعيف الحصال شي مو هناك سماد بدي هناك زبل بدي ده مو حتى ابو بهارتي تقليمه كيد ميدا يعني داري خنا اقل من ابدا تقليمه ربيعي تنا وتقليمه اسماري تنا يعني حز شاشتي حقي دارا ده قالك هنا ونها ذي وقتي ده طبعا تسميد مهمه جدا اسمي ده بوتاسي وفوسفوري وسمادا عضوي جاكي مهمة وعضانا باش طبعا بس دوري هف ناني زيكي هف يعني عالم هذا سبيت كاف جي تشيد بي اضاح انا فيها جي هاي واف جي متوفرة اذا عالم حر دروجاتي بني دروجا سيروجا افضان دروجا سيروجا افضان طبعا افشاشة دويم دوري هف قن افضاني حر ده روجا وبس افضان كوربي افناكش بو دار شخورة مواد غذائي خورة مواد غذائي بخزنيني
0: قالك سباسج بويتا خانم آواز سليمان عند زيارة شاندنية مرابو ساعتاتا قالك يخوش به
1: أهلا وسهلا سر شعبان
0: قالك سباس
1: أهلا وسهلا مع السلامة
0: عند زيارة شاندنية آواز سليمان بحثة أو ريان هري قرنك دي مقاتبونا بداران دي ورزي دكر جاف دان حطاني كسخاندن حطاني أو باراستنا وان جنا خوشيان جبو باراستنا تنرستيا داري وضمان جبكن قد مسمي بيدجي انتاج اوي باش به.

لفر ام دي جندا ويا خلك اخوني ايروج برنامج راديو زين قال لك سباش بوي تشكسي حطاني فيك يلي لمجهود اريد كر سباش بوي هفكاره من هيفا عبد القادر لسيرفان سران نخش السيدان حسين بورابوم بهن فدانك اخش وقش جوا تفارد خازم بخاطري وا

والإخرام شو يسعد مساك المستمعين الأكارم بحلقة جديدة من برنامجنا برنامج المستمعين من استوديو آرتا بمدينة القامشلي على الموجة 99.5 بشينو باشلومو أبخو شومو إرحيمي دا آرتا إف إم تحرستو حثتو ديدا ميفروس قولو إرحيمو ديدا آرتا إف إم معكنا على المايك والكنترول داني صليبا.

شيلو وشلومو أفخو نقحرتو شومو عرحيمي دقارتا اف ام شومو عرحيمي خدمة كدعينا يعني حمشحصر بويرحو قصودو فيه وعاد عيدو دمور اسيا فأحنا اديوما قدوبينا مودعونوثو علو عاد عيدانو وحوزينا يعني وتاريخ ديعيتو اللي موجود هركي احنا قابينا بيقوزرتو خدمة كدعينا يعني حمشحصر بويرحو أو حتى ممكن أربح صرتوه يعني أنه شيء كوليك الزن لو عاد عيدو ليمديثو دي دربيسية دربو دسيوثو زانو البامو لأنو كيتو ويعيتو دو قاديشو طامويو ويعني كو محتفلي أو كوثن أمهيمني ميقو زرتو كولا بو يومانو لحتى حضري أقيرو وتوين موجودين ومشاركي باحتفالية اللي كويو طامو فأديو ما احنا قدوبينا مودعونوثو علي عتافي وقدوبينا مودعونوثو علي تشعيثو دقادشو فشو عمينا

شنو بشلون أبخونا قحرته شو معي رحيمد أرتا إف إم طبعًا إيه عيتو دمور إسيا خدمة عمر لي أنه مي قميز مرتو إنه إحنا أجدوبينا موضوع نوثو على ميدانه لأنه وعد عيدو دو قادي شو كصدف حمش عصر بيرحو فأجدوبينا وحزينا مني يعني إيه تشعيثو دو قادي شو ومنيو إيه تشعيثو دي عيتو اللي هويو خدمة زار لم هيمني كلية طبعًا إيه عيتو مشتسو بشاتود 1933 هيش إيه نقلايو مو عفروا أو كميلة أبو عربويو من اللبن طبعاً إيه يعني على إيه يرعو إيه مساحة دمينا ديعيتو يعني تقريباً 1000 مترو مربع يعني خدمة كمي يعني خدمة مرلي أونو بحاوتي فيه هيش عفرو ولبن وعاتقتو فضعيري أم هيمني يعني سملا خد ترميم يعني دمينا أو يعني بوعربويو ضعيري مع مرة

أنا قهرته ميتشمنتو وما كيفي بيشاتو ألفو وشعمو وتشعو أربي والتصميم أيضا محتولي وأردخلو نيكولا البيك حلبي إنقرايو يعني وحسيو دي مرعيثو هي ومور استاثيوس قرياق استنورتشي ومتروفوليتو دجوزرتو وفروث إنقرايو يعني مقدشولي وفاتري لكم حسيو أفرام برسوم قدمويو بيشاتود ألفو وشعمو وثلاثو حمشي بويرحو دوظر طبعا ويعني يعيتو أوعيتود مارسيا كونفلو هي بفلقة ديم ديفو دي دربيسي اللي كورحكو تقريبا حمشوت موني كيلومتروي ميم ديفو دي حسكي طبعا إيعيتو كتلة تريمة داخل حا مو شمال وحا مو غرب مو معربعو وكونفلو يعني دمينا لوملون فلقة ديم ديفو يعني كتلة أربعو أرحي موجودين إيبا إيعيتو أو إذا كميلة يعني كمينا لي وصح نديعيتو يعني بوبو عربويو تقريبا كعوري المافي وحمشي أشخاص وطوليدا تقريبا كونوفل على حوالي 20 متروي وأرضيدا 9 متروي وهيكلو وطوليدا تقريبا 8 أمتار وأرضيدا 4 متروي يعني مي لوغل بو يعني وهيكلو ككل أما ومذبحو مشاتس بشاتود 1000 عمو اشتي مكيفي حيوري ينقلايو يعني اللي معمر لي وميقرو فرج بطرس إشوع وهويوا على الحشو دم هيمني وبالأخص ومهيمنو يامين عبد الأحد طبعا اي واجهة دو مذبحو كومت ألفو مي وهيكل رئيسي يعني خدمات العينة احنا بيعيتو سرييتو أرثوذكسيتو دايما بكل هيتو كلوزم توي تلوثو هيكلي حابو فلقو اللي هو كوي ورئيسي وكيتو تري هيكلي يعني كون حا علو يامينو وحا علو سيميلو خدمة كمي أن بوهوثو أنه هانو يعني أنه تقيكم يدينا تلوثو أنه خد تشبيه لصي بتلوثو اللي هاونو بي دمينا بي حادفة دي دو صلبوت أو يعني بو بدكثو دي جلجلي وهيكلو قامو أو وهيكلو أساسي أو وهيكلو رئيسي دمينا دو فلقو وارتفاعي دي كوي تقريبا تلوثو أمتار وأتري هيكلي حريني ديسا أو تري مذبحي حريني كلحا نتلثو أمتاريو يعيتو أو هاني أهيكلي كو يعني كوي للعلمني تقريبا خد قنطرة كيو على الموديل فلقو الدائرة يعني وهاني يعني دمينا أقناطراني كون سنيدي على على يعني على العواميد خدمة كمي يعني إيزي نثي أو موديل ثي كوثي علو طراز روماني يعيتو كتلة 8 يعني شبابيك تلوثو على الجهة دو شمالني وتلوثو على الجهة دو جنوب وكيتري على الجهة دو غرب وديسة أكيد كيت إيبا وزي أحلي كوكولن إيبا وكولار ولجن يعني مصالن ومشاركي بوخيرو

شينو بشلمو أفخو نقحريتو شو مارحيمي دقارتا اف ام طبعا يعني ميقمي مأزانو علي زمرتو مشغولينا وإحنا علي عيتو دمور اسيا بيمديثو دي دربيسية ودربو دسيوثو مكملينا إحنا بو ميدانو مشغولينا علو مكتب زبنو دي عيتو عدو إحنا هركي يعني خدعامو سريو يومينا قد ناحيتينا مطوروني طور عبدين كتويلا عادي انه دائما انا قد نفقينا ميدكثو مبلينا تذكار مودكثاو اعمينا مثلا كل يعني هركي قابينا بيقامشلو انا قد ناحيتي اما هيمني من صيون ناحيتي من حتى عمية تذكار ميعيتو دمور يعقوب بن صيون ف يعني ومشات السعيتو هركي قابينا بيقامشلو على الاشمي ويعني انه لجنتويو يعني خديعيتو يعيتو اصليه دي دفاع نفس زوميدي بالنسبه ليعيتو دمار اسيا طبعا هي عافي استمرار ليعيتو ليعيتيدي بمنصوريه او بمنصوريه بوثرو التركيه لانه اي نقلايو يعني انه شيء دي منصوريه هو اضطهادات عليه تقريبا باوائل دو قرن 20 ف يعني مهزمة أو نافقي مي دكتاثي طبعا يعني هاني اضطهادات هنا نزفي أما جازر دو سيفو اللي هاونوا بو عاميدا يعني تقريبا بألفو وشعمو وحمشحصر ألفو وشعمو عسري يعني نو بفترايوة فناحيتي ميطامو وآثم لاركي دمينا اللي قوزرتو بالتحديد اللي مديثو دي دربيسية لأنه هي قاروتو وعلى غلبة طبعا إيه دربيسية يعني خدمة كميلا النابوه فيدا أنه إيه نقلايو عبارة عن ثكنة عسكرية فرنسية لكن يعني أمشي حوية اللي ساكنينو يعني بقريا وثلي حوال دي دا عبيعي كله مثكنشي بدكثو حا ومعمري مديثو جمعلي كله فهاويوا أول جنهوخا هاويوا يمديثو دي دربيسية وخدمة كميلا أنه أميدي اللي طريرا لن ميدي أدكثانو اللي هي كتوا خد سكة حديد أو كتوا أقطورو شوفاوا ميطامو فلجنهوخا مديوا وموقعاو اللي هي نفسي دي دو دي درباسية طبعا إيه عيتافي أو إنديفافي ما حتى وإشما درباسية أو يعني مو ليشونو سريويو دربو دسيوثو الطريق الشفاء خدمة كميلة بو عربويو طبعا يعني مد إشما على إشما دو قاديشو مور إسيالي هي موجودة وخدمة مرلا أو عيتايدي إيه رئيسية موجودة بمنصورية طبعا عدو يعني كميلا أنا بوهو ثمو قام إنقا اللي حاكو كله لروا الميمديثو وحوزيوا طرف دوش مع الحوزيوا ودربوا فتيحو هاللي عيتو دي دمور إسيا بمنصورية فإنقا رايو ما حتى وهانو ودربانو ما حتى وإشمي دربو دسيوثو ومينقا رايو هويو يعني إشمي ديمديثو درباسية اللي هي دمينا هي نفسي دي وحاكيمو أو حتى ودكتور اللي كو مشفي أنه شي كو مانح أنه شي مكي وثي طبعا إيه عيتوستي كيت إبا مخطوطات عاتيق غلبة قداري المو شنوي وديسا كيت إبا صور عاتيق أهم دي كيت إبا وكم ما يزلع اللي هي إيه عيتو شبقونو إيه سرطو دوخة دي شود مور إسيا اللي حسب ما كمي أو حتى كم و قاشيشو ميخائيل اللي هي عدو وابو نديعيتو كومر وعمريدا كوي زد مي إلو حافة يعني زد مي تلثمو حمشي اشني هي هانو رأيي دي يستي ورأي أغلب دانو شي السوي موجودين بيعيتو بيمديثو ككل يعني هافة إشغالي هافة بحسب ما يعني بحسب أنو شي الرابي بعمرو موجودين طعمو طبعا ايه عيتو دمور اسيا كتلا دكثو ربثو قب دمينا قب
جبس ريوي أو حتى جرامشي حوي ككل، لأنه هلي يوماني كويبة معجزات غلبة مكة واني غلبة لجن أميدانو مدلاوة صدى و يعني شهرة غلبة، لأنه أنه شيء مي كل دق الطياف ومي كل دق ديان كزنك وقصدي يعتاف، يعني بوعده دو قادي شو دايما أنه أوعده أكيد صح كون مشي حوي غلبة كوي طعمه، لكن كيت غلبة شيء طايسته كزم يوم دعيدو لجن ميدي بركة ولجن ميدي دمينا شفاعة دو قاديشو. طبعا خدمة عمر لي أونو أول دي تحرستو أنه إيعيتوكم احتفلوا بوعيدو دو قاديشو بو يوم حمشحصر تشرين قاموية اللي هي نفس دي ذكرى دينيا حادو قديشو مورسيا حاكيمو وفاطر يرخو يعقوب تليثويو الزيوة سملي سعروثو لمديثو وليعيتو مقادش لعيبا بو بيشاتو دا أربعو اشتي بو يومو دا تريو عسري بو يرحو دو عصرو ديسا الزيوة قديشو قديشوثو قديشوثي دو فاطر يرخو زكاي عيواس ديسا ليعيتو و يعني سملي مقارولة بعيتافي. طبعا كتويلا جغالية عمو قاشيشو ميخائيل اللي هي مرليلا كيتو احنا قابينا بيعيتو خد قائمة يعني كو يعني كيت ايبا شموني دكو هني اللي آثن ليعيتو دمور اسيا واللي يعني دمينا هاون موجودين إيبا ذكرينا مني وديرويو برسوم دولماي قاشيشو عبد الأحد مقدسي اللي هاويوا أو شمي وكهنو بيشاتد 1903 بتركيا بمنصورية بفر الزيوة ليعيتو دمارسيا بيدربيسية اللي شاتو 1945 وديسا كتوا ديرويو يعقوب العين وردي وديسا كتوا قاشيشو إبراهيم الصدي قاشيشو يوسف الآسخي وهي هي نفسي دهانو قاشيشانو هي وبابو حسيو برنابا اللي هي مستلمة علوم حاسيلة وذكرلم بستعوثات للعل هي وحسيو حمص وحما لعيتيدا يسريتو أو يبرشي طعمه وديسا كتوا قاشيشو يوسف قلع مراوي وكتوا قاشيشو جورج ملكي اللي كتويلي دور غلبي رابو بيشاتود 1908 ضاعر مفتاح لي اي مدرشتو ديعيتو وبثر آثيوة قاشيشو الياس عبدو الصريبة وديرويو موريس حمسيح وحاليا موجوديو قاشيشو ميخائيل بهنان يعقوب.

شينو بشلون أبخونا قهرته شو ما رحيمه دار تايف إم شو ما رحيمه طبعا يعني خدمة كده هنا إيه تحرسته أو دمينا يعني مقمة ختمينا إيه تحرسته إذن إحنا هركة اللي ميدكم ما يزدان خدعامه سريويو بيمديثو تزالين أو حتى بيجو زرتو ككل إنه دائما كتلا يومي ما إشني كوي أبي احتفالات رابي احتفالات بعسيمة بقرية عوثي ببلدات ممكن تون راحوقي علينا إن كان مي قامشته ولا مي حسكي يعني بأديو ما إحنا هولا المدعونوثو علو علي عيتود مور إسيا ويعني مش غيلا ومرلا أنه أيدر بأنه شي مي جوزرتو ككل كزن بيومانو كونحتي لي عيتافي طبعا ميقم حتكتو أنه شي غلبة الزن دمخيوة طامو ميقم يومو أو لليو دو عاد عيدو دو قاديشو يعني يجن توي خد نوع من ميدي بركة وميدي شفاعة دو قاديشو أما بالنسبة للاحتفال اللي خد كل شاتو كوي يعني كيتو خد معمر لان بلاليو كيت قسم ما مهمني كزن كو دمخي نقلا وثيك وسيمي خد سهرة روحية طامو لكن احتفال صفريتو كوي وقيروو قالو هويو يعني شميت صليبو يعيتو كويو مليثو كولا لوغل ولرول كوي وحسيو ديما رعيثو مور موريس عمسيح متروفوليتو تقوزرتو دفروث كوي هي موجود طامو بو قيرو قالو هويو وغالبا أو يعني كو أبو دو قسي موجودين كم شركي وبو احتفال بي يعني بي وضع دو عد عيدو دائما مع ليوثيكو مشغل كم مالل يتشعيثو دو قاديشو ويتشعيثو دو عد عيدو ككل يعني هانو ميدي باسيمويو أنو شكوليكو مخلصي إي عيتو إستوثو كوفيشي عتيو استيع محدودة يعني بي باحد عيتو كيت قسم كم تنعمية مكلو كيت طامو يعني بي بي عيتو كيتو أو بيبا حدي عيتو دمينا كيتو خد مطبخ ستيكو كوشوتن قهوة أو شاي أمي دوناني فكوي احتفال باسيمو كوي لمي علي حوبو وعلي هيمونوثو لجن ميدي شفاعة دو قاديشو هانوحا ما عاد عيدي اللي احنا يعني أو أنو شي ككل كو مفصوحي إيبي احنا هركي قابينا دمينا بيقامشتو يديعو يو أنو كتلان عاد عيدو دمور أحو بيخريثو الدمخية اللي احنا دي سبو عاد عيديدي ما ليلا تشعيثو ديعيتو حتى خد آرتا اف ام موجودين طامو وين احنا وسملا خد تقرير فيديو مصور لنا احتفالية كل أكيد قدرته دعوته حزوته لا موجودة على دافيدا على فيسبوك أرتدت إف إم هانو يومي ده لكم ما إذا نحن هركي شو مو رحيمة يعني خدعامه إنه إحنا دائما كتلة يوميكم قدشينا إيعيتو بي ذكراثة يعني فكزن ميمي جوزرتو كولا لحتى نيلي إبركي ديمديثو ودي عيتو ودو قادشو

أخا شو ما رحيمة يكون معطينا لي حريته دي تحرسته دقديو مع كمين الكل حكو طعنش مد إسيا عيدو بريخو أصلاو ثيدو قديشو توين عموخ وعم كولينا عم يعني أطياف دي جوزرتو كولا وأكيد بوبو يعني رفعينا أصلاو ثيلو قديشو لجن ذكر لنقى بعلوهو بتو شينو وشلومو بان ثراو ثيد بريثو كولا وخاصة بو ثريدن رحيمو سوريا وبي جوزرتيدن اللي احنا كو رحمين على غلبة. هيك كمان مستمعينا يكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامجنا برنامج المستمعين. لقانا بدو يجدد الاسبوع القادم بنفس التوقيت وعلى نفس الموجة. كان معكم على المايك والكنترول داني صليبة. كونوا بخير.

إيريا أبينا خكربو هات حيالي وي ورمامبو سترانك آفت سر من بيريا تكريه

ما شفت ابو ازبجيم يا رام ابو يا رام ابو شرخف

برقش دبو لقدر مبن بيرا بتالي جا وشي دبو جارك جي جارا شو مجم مع ديوي بير.

يقين هايا واش بنتنا دبلكي افجي خونك بو يقين هايا واش بنتنا دبلكي افجي خونك بو بلي علسال الشيخ عمام خديت تشتي مديتها بو بلي علسال الشيخ عمام

بديت نعتد خواس نوق دلي كسيد ابو دلي من فر ديت نعتد خواس نوق دلي كسيد ابو قروج بكويف بشوبا هردن تذبا لا من دبو بشاب اسبر دلخوش دبو

0: ارموشونا هم نا
1: جنان جنان جنان
2: برغة براس وارها سبازي
1: ولي شابر رشو زيني نيقر دمبر ريكبر

نابد استمجت اي هبال قد اسنك ارم دو اي تبر بهور بك بهور بك بر اي قد خازن مجهل دور بك بلا ببيش نتر سهار تو دزاني ازي كنجي تبقرم

دم ازلی تو ما دل ده کتیا خونی چاوا بکم قامشلو قامشلو

بالنبي نضر الله سهاها وسقى من كرم النيل رباها.

برر ابني ودقيق وخلاص كر حسن وشركو بچوكي براشير المامي على الميري قند كر سرفشتا فوزير واسوار كر إذا ابني بسر حوزي قلاب غضا قسلي جمز كان زنازي دادا راس كر ميري قند كر مامي على الميري دل بركباني زنازي دا لسر حوزي قلاب غضا قسلي بچاوي سري غدي ببدلي قناز كر.

بسبي تشوفي من بين الواني تكتي بجاري جزيري تبدا على سريم بين دايا لم بيا مسكو عم برا هاي هاي اذا بنينو تشلو يكرونا ازبوزي روانا بريتنا حيواني تيا تجي قليكي قد حبريكي سطلي الله قسلي قنا وينا بدا باراي تجي بشنا ورا زتبان تيج دقاتي كبنا كيف ومهبتي لهم برقونا غا عرسي شرخوت جلاليا اجرازي مبراس ميلي منا كلي بشوتين باري قرشني كلي في اقالي جراكي نوبدنا.

من بخلق السبع زوتي أذيب حيران عمير يقول دير مموية عنابين قولا غشش ما بتشلو يكري أذوا قتل ذكر السبع لذي البركباني.

لازم اجري شندر ضربش نام نظره قولي من عقالي بشكل

0: المدرنجة شيبو طاشيكا رنجة بابي بيكي المدرنجة مدرنجة المدرنجة بابي بيكي المدرنجة وإيفا المدرنجة بابي بيكي المدرنجة
1: المدرنجة

أخضر كتم سرق لي يا بابي بك المدرنجة بدناري الجولوتي يا بابي بك المدرنجة أخضر كتم سرق لي يا بابي بك المدرنجة بدناري الجولوتي يا بابي بك المدرنجة.

كلهم هاتوا تجري يا بابي بيكي المدرنجوس وقبل بالساكنين بربابي بيكي المدرنجا كلهم هاتوا تجري يا بابي بيكي المدرنجا وقبل بالساكنين بربابي بيكي المدرنجا

رحت سينغا سيبيا بابي بيك المدرنجة رحني دابو قلازر بابي بيك المدرنجة بخشة سينغا سيبيا بابي بيك المدرنجة رحني دابو قلازر.

لو ما تدمشي يا بابي بيكي المدرنجة قول زهرة هجي يا بابي بيكي المدرنجة ولو ما تدمشي يا بابي بيكي المدرنجة قول زهرة هجي.

هذا تلو زمينا حافظ قرآنك حافظ قرآني ولي جاميا ديا فكري إبارة عيدا قرباني حتى لتسيس بوزيج فرد وقيم جواز برا بديو ربيو سبحان جدانا ترج قاس قيال وبالا خدمتنا قنا بنا جوتي ممكي في كاري غزي.

فاني صانقا يا خباد رسول ندبي حق خونه مران ومرخاص البابي طبيعي هري تراب رامو صانك بسرجان وجسته مدبده هري بدل حق خونه مران ومرخاص رامو

لا مالا بابا خراب رمضان ابي تشاري نادي صاحبات يقول نادم بلا حط خونه ميران ومرخاصه لبابي طبيعي ازيب شبل عدو.

لو عشت طول عمري اقف في جمايلك الغالية علي اجيب من عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو عشت طول عمري اقف في جمايلك الغالية علي